0: تصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها المستمعون الكرام، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل، فعلمنا أن نتقي الله ونعدل بين أولادنا، وأن لا نخص أحدا من أبنائنا بشيء دون الآخر، لأن هذا من الظلم والجور، وأن لا نحرم النساء والضعفة من الميراث الذي هو حق لهم. وعلمنا أن من قضى بين الناس لا بد أن يعدل، وتوعد من ظلم الناس وأكل حقوقهم واستباح دماءهم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين النساء، أما المودة القلبية فهذا لا يملكه أحد. وعلمنا أن نتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر لنا إراده وتهيأ عداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا، والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: على الهواء. على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم. على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامج على الهواء. بعد كل عيد أضحى من كل عام وفي وقت يرزح فيه اليمنيون تحت وطأة أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة وبين انقطاع المرتبات وتراجع الخدمات الأساسية واتساع رقعة المعاناة في العاصمة صنعاء وما جاورها في المناطق التي تقودها ميليشيات الحوثي، تعود بعض المناسبات والشعارات إلى واجهة المشهد مثيرة تساؤلات لدى المواطن البسيط حول الأولويات وما يحتاجه الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى. يوم الولاية وهو موضوع حلقتنا اليوم، المناسبة الذي يحييها البعض في المناطق الخاضعة على سيطرة ميليشيات الحوثي باعتبارها حدثا ذا دلالة دينية وتاريخية، بينما يراها آخرون في سياق مختلف يرتبط بالواقع السياسي والاجتماعي المأساوي الذي تعيشه البلاد. فبين الاحتفاء بالمناسبة تساؤلات المواطنين عن معيشتهم ومستقبلهم، نفتح هذا الملف للنقاش ونستعرض مختلف الآراء والرؤى في محاولة لفهم أبعاده وإنعكاساته على المجتمع اليمني. أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة أعزائي المستمعين. سيكون معنا ضيوفنا في حلقة اليوم الأستاذة الكاتبة والباحثة الدكتورة لمياء الكندي، وكذلك الأستاذ الإعلامي والمفكر والباحث السياسي سمير مريط، وكما أنه قد يكون معنا الزميل الإعلامي عبد المجيد الغمري. فكونوا معنا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
0: فؤاد

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بالدكتورة لمياء الكندي التي ستكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك دكتورة لمياء.
1: أهلا بكم وكل عام وطاقم إذاعة مأرب وكل المستمعين وكل الجماليين بالصحة وعافية بمناسبة عيد الأضحى. كل عام يمن الغالي بخير إن شاء الله.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية، حياك الله في برنامج على الهواء في إذاعة مأرب.
1: أهلا بكم.
0: حياك الله الدكتورة لمياء. في موضوعنا اليوم الذي هو عن الولاية وما يحتفلون به في صنعاء وفي المناطق الأخرى، هل يمكن القول أن بعض الأطراف تعتمد إلى استدعاء صراعات الماضي بما تحمله من روايات مشوهة وخرافات من أجل توظيفها في الحاضر بهدف ترسيخ نفوذها وتثبيت سلطتها؟
1: ما يحدث اليوم في صنعاء وفي باقي المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية هو عبارة عن امتداد، يعني عن امتداد تاريخي لحركة تضليل للرأي العام الإسلامي وتضييف لحقيقة المعتقد الإسلامي السني الصحيح. ما يحدث اليوم هو محاولة لفرض سلطة الأمر الواقع لسيادتها، فرضها لحضورها. هي تتخذ من المناسبات التي تدعي أنها دينية مثل يوم الاحتفال بيوم الولاية أو يوم الغدير
0: أو يوم
1: النشور الكهنوتي والمولد النبوي، هي تسعى من خلال هذه الاحتفالات إلى أن تكون حاضرة وأن تربط حضورها كقوة غاشمة مسيطرة على الحكم، أن تفرض هذا يعني تفرض حضورها ذهنيا وعقائديا لدى أتباعها ولدى حتى المعارضين لها. فالغاية من الاحتفال والمزايدة والمبالغة في مظاهر الاحتفال بهذه الأيام التي نعتبرها أيام جاهلية تسعى إلى تقديس الفرد وتقديس السلالة وتؤكد من خلالها لنظرية الاصطفاء. كل هذه هي عبارة عن امتداد مشروع لفرض أمر واقع لفرض السلطة، نحن نحكمكم، القول لنا والأمر لنا من قبل ومن بعد. فهم يسعون إلى من خلال هذه الرسائل إلى فرض وتوجيه رسائل سياسية ورسائل سلطوية إلى المجتمع بكافة أطيافه وبكافة نخبه وبكافة شرائحه. فهذه هي الغاية، إثبات الحضور، إثبات السيطرة، إثبات الوجود، رفع أن لهم الكلمة العليا يعني الفعل الأقوى والتأثير الأقوى. نعم. فهذه هي نوع من الحضور القسري الذي يجبر الناس إجبارا على التماهي والتعاطي معه. ورغم ذلك ورغم ما يحاول إبداءه كرغبة شعبية ومباركة شعبية لهذا الحدث عبر إطلاق المفرقعات والألعاب النارية والشعارات والرايات الخضراء وتجديد يعني مبدأ الولاية الوصاية، كل هذه هي محاولة لإلغاء الشخصية اليمنية، محاولة لتزييف الوعي الوطني، محاولة لجر اليمن نحو صراع مذهبي وصراع طائفي يسعون إلى تكريسه وفرضه على هذا الشعب بالقوة.
0: نعم دكتورة، طبعا احنا نشاهد الاحتفالات التي تحصل في هذه المناسبات سواء في المولد النبوي او في يوم الولاية والالعاب النارية التي تطلق، هي تجي من اموال المواطنين، يعني من التجار من المواطنين الكادحين، هذه بتكون لها تأثير كبير. يعني كيف يمكن تفسير تجاهل آلام الناس وأولوياتهم الحقيقية والانشغال بدلا من ذلك بقضايا إيديولوجية قديمة في وقت يتجه فيه العالم نحو مفاهيم المواطنة والحقوق والحريات واستحقاقات المواطنين؟
1: المشاريع الحوثية والمشاريع الكهنوتية السلالية هي بطبيعتها هي لا تراعي الشعب.
0: نعم.
1: ولا تنجر لمراعاة ظروفه ولا لآلامه ولا لمعاناته. وتجربة اليمنيين الطويلة منذ 1200 عام وحتى اليوم تثبت لليمنيين جيلا بعد جيل أن هذه السلالة الخبيثة تمضي بذات العقلية، يعني تحكم اليمن بذات العقلية وبذات المشروع. تتغير الأدوات بل هي مع تغير الأدوات يعني مع وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل الدعاية تسعى دائما إلى توظيفها لهذه العقيدة وفرضها بالقوة ولو على حساب الناس ولو على حساب أولويات الناس ويعني استحقاقاتهم الطبيعية من العيش كالرواتب. فلا ضير من إهدار، هم لا يعتبرونه إهدار بل هو يعتبر بالنسبة لهذه الميليشيات يعتبر جزء من السياسة التي تقوم عليها يعني نظرية الحكم السلالي في أنهم يرعوا هذه المشاريع لأنها هي التي تثبت حضورهم، هي التي يشعر من خلال هذه المفاهيم تركيع المجتمع ويأخذون مادة هذا التركيع وتمويل هذا التركيع، يأخذوه عنوة من التجار، يأخذونه من ثروات البلاد، يأخذونه من الضرائب، يأخذونه من الزكاة، يأخذونه من الإثاوات التي يفرضونها قسرا وبالقوة على التجار وحتى على الباعة المتجولين في أرصفة الشوارع. يعني هم يرون أن لهم استحقاق على كل فرد وعلى كل يعني أي إنسان قادر على العمل أو التفكير أو أي مصدر يكون مصدر رزق لهم من هذا الاستحقاق المالي الفردي الخاص بالأشخاص ناهيك عن المؤسسات والاقتصادات التجارية الكبيرة حتى على المستوى الفردي البسيط للمواطن البسيط. هم يرون في عقيدتهم أننا ملزمين كيمنيين وملزمين سواء كيمنيين أو غيرهم يعني ملزمين بإداء فريضة الخمس لهم، حتى أنهم في تشريعاتهم الفقهية يفرضون فريضة الخمس في بعض التشريعات يقولون حتى يجب علينا أن ندفع الخمس عن العقل طالما أن العقل هذا يفكر ويخطط لمشاريع بغض النظر عن أن تكون مادية لمشاريع تجيب لك منافع وتجيب لك أموال، إذن أنت من المفروض أن تزكي على هذه الضريبة اللي هي ضريبة العقل وضريبة الخمس. يتوسعون يعني بشكل غير مسبوق في حصد الإيرادات في جمع فرض الإتاوات، يتوسعون في نهب الشعب وادخار المدخرات، وهذا ليس عليهم بغريب. يعني حالة الجوع وحالة البؤس التي تمر بها اليمنيين ليست حالة غريبة بالنسبة لتاريخهم ولا سياستهم، وكلنا نعرف كيف أن كانت مدافن الحبوب في عهد الكاهن يحيى بن حميد الدين أثناء المجاعات التي تعرضت لها اليمن في 45، كيف كانت هذه تعرض يعني أبناء الشعب كيف تعرضوا لمجاعة طاغية حتى فقد الناس يحتاجون إلى القمح ويحتاجون يعني وسائل العيش الأولية، ولكن بينما كانت مدافن الحبوب ممتلئة فهم يرون أن إعطاء الشعب حقه هو أنه سيتعود على الرفاه، سيتعود على الحياة الكريمة. وفي إحدى مطالعاتي لإحدى الكتب الزيدية يساطفني حديث أنه من ناصر ينقل عن علي بن أبي طالب قوله من ناصر داعيتنا آل البيت فليعد جلبابا للفقر، يعد جلبابا للفقر بمعنى أن من ناصرنا يحاولون إقناع أتباعهم وشيعتهم يعني زي ما تقول يحطوهم على الواقع على البلاطة، بما أنكم ناصرتونا عدوا جلباب للفقر ويعيدوهم بالجنة. يعني طيلة حياتهم هي حياة ومسيرة نهبوية إرهابية، مسيرة نهب وسلب وتفكير على الناس وتجويع. فمن يعني هذه القول المنسوب لعلي ابن أبي طالب وهو يقول من ناصر داعيتنا آل البيت فليعد جلبابا للفقر يشرح التكوين النفسي والتكوين السياسي والفكري الموجه لهذه الجماعة الزيدية التي لا ترى في من الرعاية والمنتسبين أو من الخاضعين لها حتى قسما لا ترى منهم سوى رعية لجمع الزكاوات وفرض الإتاوات وإيتاء حقوق آل البيت. فوفق هذا المعيار يجري نهب الحقوق ومصادرة الأموال. ويعني في خلال فترة الحرب وخلال تولي الميليشيات للحكم في مناطق سيطرتها حدثت يعني حالة تجويع، حدثت حالة إفلاس لكبريات الشركات وكبار التجار، حدث تغير في يعني في كل هذا، خلخلة في النظام الاقتصادي ونظام الموارد المالية، وظهرت طبقة جديدة لملاك وتجار جدد هم مستفيدين من هذه الشريحة من المشرفين وأمراء الحرب. وهناك ملاحظة بالنسبة لهذا الموضوع، هو أنهم دائما يفصلون بين كان الكهنة السلاليون يفصلون دائما بين السلوك الإمام أو الكاهن وقدسيته وبين المشرفين. نلاحظ اليوم الحوثيين إذا ظهرت مفاسد المشرفين وواجهوها الناس وواجهوا رفضهم يقولون ما عدها إلا نلجأ للسيد. يحاولون فصل المظالم يعني وسلخ المسؤولية عن الكاهن عبد الملك كأنه باب من العدالة، فنحن سنلجأ له إذا لم نستطع اللجوء لكم. فزي ما كانوا من قبل في عهد الكهنة السابقين من بيت حميد الدين وبيت القاسم وغيرهم، كانوا عندما تكثر المظالم على العباد يقولون هذه المظالم سببها ولاة الإمام، فكانوا يرجعونها بحيث يحافظون على المركز المقدس للإمامة بأنه مصون ولا يأتي منه هذه الخروقات. فنجد أن يوم الولاية أو يوم النشور الذي يدعونه هو أكبر كذبة تاريخية عاشتها اليمن ويعاني منها الفكر الإسلامي. نعم. سواء في اليمن أو في غيره، فقد تم تلقيح جميع المذاهب الإسلامية بهذه الأفكار الضارة، ونحن نفتخر نحن في اليمن. نعم. رغم الحرب ورغم الهزائم المعنوية التي نتلقاها، إلا أننا صرنا ننتهج نهج تنويري وصحوة يمانية خالصة تميزنا عن غيرنا من شعوب الإسلامية بأننا كشفنا البعد السلالي والتسلق السلالي لهذه الطائفة على ديننا الحنيف، وأصبحنا اليوم أكثر قدرة وأكثر وعي على مجابهة هذه الخرافة. ما حدث اليوم في صلوات الجمعة أخي الفاضل في مأرب وفي مساجد مأرب جميعها كان زلزال فكري رائع. اليوم جميع الخطباء في المساجد، الخطباء في المساجد، أنا أذهلني كنت أقلب الإذاعات المحلية التي تنقل صلاة الجمعة في مأرب، وأتابع في صفحات التواصل هذه المنابر، في هذه المنابر كيف اليوم أصبحت يعني لها رؤية واضحة من هذا الكهنوت، رافضة لمبدأ الولاية، رافضة لمبدأ الوصاية. أصبحت لنا علماء وفقهاء وخطباء يؤصلون دينيا لهذه الفكرة، لهذه الخرافات، بأنها جزء من الخرافات وأنها لا تمد للإسلام بعقيدة. وهذا تحول كبير. اليوم السلاليون يجدون أنفسهم أقزاما أمام هذا الفكر وهذا التنوير. واليوم شعرنا أن معركة الفكر التي يقودها العديد من اليمنيين اليوم تؤتي ثمارها، ونحن نرى حوارات اليمنيين فيما بينهم، مقيلهم، خطبهم، صلواتهم، كلها تندد بالكهنوت السلالي وتدعو إلى التعايش وفق مبادئ إسلام الحنيف، وفق المواطنة العادلة. فهذه ظاهرة رائعة جدا جدا.
0: نعم دكتورة لمياء، في سياق هذا الموضوع، ما هي رسالتك الأخيرة توجهيها للمجتمعين في هذا الموضوع؟
1: أن يفسدوا معركة الفكر.
0: نعم.
1: أن لا يدعوا من ينادوا بمثل هذه الأفكار التي تطالب بإحداث مراجعات. نحن بحاجة إلى مراجعات يعني على مستوى كبار العلماء.
0: نعم.
1: وليس الأفراد اليمن، مراجعات للأحاديث والمرويات الشيعية والزيدية الكهنوتية، التي تم إدخالها في الموروث الثقافي والموروث الديني الإسلامي. نحن بحاجة إلى إسناد هذه المعركة، بحاجة إلى إسناد هذه الآراء، بحيث لا يكون يعني تصورات على أنها نوع من الخروج من الدين، بل نريد تصحيح مسارنا وفق الشريعة الإسلامية وتقنين الآراء لتكون في هذا المصب ما يحفظ لنا نقاء ديننا من هذه الخرافات التي بتنا اليوم نرفضها، وبات اليمني اليوم أقدر أكثر قوة واستيعابا على رفضها، وهذا هو عمل جبار نقوم به. فتحياتي لليمنيين اليوم، أبناء اليمن الخالدين الذين جابوهن هذا الفكر وينقضون عرى الخرافة والوصاية والولاية بالدليل العلمي والدليل المنطقي والدليل الشرعي وبحجة القانون وحجة الشريعة والسنة وبحجة القرآن الكريم ذاته. فنحن في مرحلة متطورة من الخطاب الفكري نتمنى إسنادها إعلاميا ومجتمعيا، ولكم خالص الشكر.
0: دكتورة لمياء الكندي الكاتبة والباحثة، الدكتورة لمياء الكندي شكرا لك على هذه الثراء في المعلومات.
1: شكرا لكم.
0: شكرا شكرا لك. أعزائي المستمعين نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقتنا في برنامج على الهواء.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نستقبل اتصال جديد وضيف جديد الذي هو المفكر والباحث الإعلامي السياسي سمير مرد. حياك أستاذ سمير.
1: حياك الله أخي محمد، أهلا وسهلا بك وعيدك مبارك وكل عام بخير أنت وجميع طاقم إذاعة مارك.
0: يا حياك وأنت بخير، صحة وسلامة وعافية. حياك الله أستاذ سمير في برنامج على الهواء في إذاعة مارك.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحديث الذي بنتحدث فيه عن يوم الولاية، كيف يمكن مواجهة الفكر الحوثي في هذه المناسبات أستاذ سمير؟
1: نعم أخي الكريم، أولا هو المفترض أن احنا في مثل هكذا المناسبات نحن نغني بعضنا، نتحدث عن أمور تنعش اليمنيين، تعيد لهم طاقتهم، لكن أصبحت هذا اليوم يعني يوم 20 من ذو الحجة يوم لكي يدافع اليمني عن حريته ويقول أنني حر ولست عبدا لهذه السلالة. مع الأسف أصبحنا في موقف دفاع أخي محمد، يعني هذا اليوم يعني نهمة من العام للعام، لأنه اليمنيين لا يستطيعون يعني التعامل مع هذا اليوم بشكل صحيح. يصبح الحوثي فيه هو المهاجم وإحنا فيها المدافعين، والمفترض أنه لا في يوم 20 ذي الحجة ولا يوم الغدير ولا العاشر من يعني احنا كنا نسميه يوم النشور زمان، احنا لسنا عبيدا لهؤلاء الناس لا في مثل هذا اليوم ولا في غيره، ويجب ان يختلف خطابنا تماما معهم، و يعني الخطاب الذي يتم تداوله وتناوله عادة وغالبا هو منذ آلاف السنين على فكرة، يعني هؤلاء يأتون بحديث زائفة يريدون أن يستعبدونا بها، وإحنا في مثل هذا اليوم مع الأسف نذهب للبحث عن ما يثبت أننا أحرار.
0: نعم
1: يا أخي، أنا وأنت وكل اليمنيين ولدنا أحرار هكذا ابتداء، بدون أدلة، بدون أحاديث، بدون آيات، بدون، إحنا أحرار.
0: نعم
1: يعني يجي هذا يقول لي أنه هذا حديث مسيء على فكرة، والله أني أشعر بأسف وإساءة أن واحد يقول لي يا أخي أنت العبد، أنت عبد عندي وأنا بدي لك أحاديث وأنا أذهب لمناقشته، هل هذا الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ يا أخي أنا ما أش عبدك، لو تبتيني 1000 مليار حديث.
0: نعم صحيح صحيح،
1: لن يستعبدنا هؤلاء القوم، ونفترض أن نبدأ معهم من الأخير. لماذا أخي الكريم؟ لأنه الأولين أجدادنا وأباءنا وأجداد أجدادنا منذ 1000 عام تجربوا أن يناقشوهم بهذا المنطق، يعني هل هذا الحديث صحيح؟ هل هذا الكلام الذي قاله النبي في يوم الغدير هل هو يدل على ولاية علي؟ وطبعا هل ولاية علي يتبعها ولاية أحفاده وأبنائه وسلالته إلى يوم يبعثون أم لا؟ هذا الكلام كله قد خاضوها الناس من 1000 سنة تعبوا فيه، وإحنا الآن في القرن 21، حرام علينا إن إحنا نظل نناقش بنفس الفكرة اللي ناقشوها إجدادنا قبل 1000 سنة، وكأنه ماشي عندنا مستجدات.
0: ولكن يا أستاذ سمير هناك في طبقة مثقفة، طبقة نخبة، وطبقة غير متعلمة تماما، هذا
1: حتى بيكون غير متعلمين تأثير. حتى غير متعلمين أخي محمد، هو يعيش معي ومعك في القرن 21، ما اختلفون مثلي ومثلك.
0: صحيح.
1: يعرف أن الناس اليوم يا أخي الكريم جرمت حتى العبودية التي كان منصوص عليها في القرآن.
0: نعم.
1: تعرف أنه في آيات بتدل على يعني ما ملكت أيمانكم إلا على أزواجكم، أو ما يعني كان في عبيد إلى قبل 50 سنة كانوا عبيد يباعون ويشترون، هؤلاء العبيد تحرروا، قالوا لم نعد عبيدا لأحد.
0: صحيح.
1: ما يقدر واحد يحاجيهم بالآيات والقرآن وكذا، لأنه القرآن بنص أنه يعني فيه كان هذا الأمر مشروع، لكن إحنا الآن في القرن 21 ما كان مجازا ومباحا قبل 50 سنة 200 سنة 500 سنة الآن في هذا العصر مع الزوجات، يعني لنفترض أنه كل المسلمين كانوا يوالون ويعتبرون يعني أنه لا يجوز أن يتولاهم إلا واحد من سلالة آل البيت علي وعياله وأحفاده، إحنا في هذا الزمن ما عاد عندنا فيها، قد تحرروا العبيد الذي كانوا مملوكين يا أخي في تعرف يا أخي محمد.
0: نعم.
1: لو كان العبيد مملوكين بشكوك مثل البصائر حتى الأراضي والأملاك العامة، وكان ناس يعني من الصالحين والمسلمين المتقين يذهبون إلى سوق الرقيق، يشتري جارية ويبيع جارية ويبيع عبد ويشتري عبد، ولم يكن هذا مجرما ولا ممنوعا. هذا كان إلى قبل 100 سنة يعني. هذا الكلام انتهى إلا موضوع بني هاشم إنه مش يستعبدوا اليمنيين. هذه هي النقطة. أنا باختصار يا أخي محمد الشيء يقول كل اليمنيين والله لقد تحرر حتى العبيد المملوكين. إحنا لو كنا حتى مملوكين في بصائر بني هاشم يجب أن نتحرر في هذا، ولا نؤمن لهم ولا نقر، بل ونمنعهم حتى في الخوض مثل هذه النقاشات. لأن هذه النقاشات يا أخي، أنا لو أسألك سؤال يا أخي محمد أقول لك بكم ستبيع ابنك مني؟ ألا تشعر بأن هذا سؤال معيب؟
0: جلب الخزي والعار. طبعا هذا السؤال، لكن يا أستاذ سمير لما نتحدث الآن احنا نشوف الموالين لهم في صنعاء، في المناطق الأخرى، احنا شهدنا في صعدة، في إب، في تعز، في جميع المحافظات كان في الأمس أو قبل أمس احتفالات بشكل كبير جدا، إشعال الألعاب النارية، هذا على إيش يدل؟
1: أيوة يدل على أنه حول الناس ما يشعر بالخزي. يا أخي احنا برضو احنا يجب أن نستخدم خطاب. شوف يا أخي الكريم، خليني أضع صريح معك، وإحنا أنا وأنت إذاعة في مارب يسمعونا أخواننا والذي يعرفونا
0: المايك لك،
1: ويجب أن نكون صريحين. الحديث على أنه الحوثي في مثل هذه المناسبة بيبتز الناس ويأخذ منهم جبايات ويسكر الناس ليس كافيا، وقد لا يكون يعني ما يواجه، لأنه أصدقك القول أن في ناس في داخل مناطق السيطرة الحوثي يستفيدوا في مثل هذه المناسبة.
0: أكيد.
1: يعني عندك عمال القماش مثلا اللي بيعملوا الزينات الخضراء والحاج ينتظروا لهذا اليوم من السنة للسنة. طيب. يعني في ناس بيستفيدوا خليني أوصل لك الفكرة.
0: تمام تفضل.
1: في ناس بيستفيدوا، في ناس صحيح بيتم جبايتهم وكذا، لكن يا أخي والله لو وزع الحوثي في يوم الولاية يعني من 50,000 دولار لكل مواطن يمني، ما قبلنا ولا يمكن أن نقبل. يعني مش مشكلتنا مع أنه هذا اليوم يستغل كي يجبي الناس،
0: هذا شيء مؤكد.
1: أنا أقول للناس الذي حتى لو أنت تستفيد من يوم الغدير، طبعا في الحوثي بيحاول يربط هذه المناسبة بمنفعة خاصة. يعني تخيل، أنا لي من زملائي الذي كانوا أسرى عند الحوثي قالوا لنا، قالوا إحنا ما كناش نعرف يعني إحنا نأكل لحمة في الأسر إلا يوم عيد الغدير. يوم عيد الغدير الحوثي يدي لنا لحمة فوق الرز، يعني نص حبة دجاج.
0: خير.
1: أيوة، يشتي يربط الناس بمصلحة وشيء يعني مفيد عشان يتمسكوا بهذه المناسبة ويقبلوا بها. أنا أقول لليمنيين من الأخير إنه والله لو أتالكم بلا أتالكم، هذه مناسبة فيها استعداد. وأشتي أقول لإخواني الإعلاميين وإخواني الصحفيين والمهتمين
0: مؤثرين.
1: لا يجب أن نقول إنه الحوثي بس أن هذا اليوم مثير، إن الحوثي بيأخذ من الناس فلوس. حتى لو بيعطي الناس فلوس، حتى لو بيعطي الناس إيش معطاهم، هي مناسبة لاستعبادك يا أخي. والله لو تالي الحوثي في يوم الغدير $1,000,000,000، أنا شخصيا مليار، ويملكني 10 فلل في صنعاء ويخليني وزير ولا رئيس بدل ما دي المشاط ما قبل. وكل حر يجب أن يكون هذا منطقة. عموما أخي الكريم، أنا يعني أعود لأؤكد على أنه عندنا مشكلة في أسلوب التعاطي مع يوم الغدير. بعضنا يحاول يبحث في التراث الإسلامي، في تفسير الآيات، في تفسير الأحاديث عد ما يثبت أنه حر. يا أخي ما حر من غير، والله لو معك يا أخي قد العبيد معهم آيات في القرآن بتصنهم عبيد وقالوا ما علينا في عبيد. أنا والله لو معك ثلثين القرآن بينص على أنك أتولاك وأنك سيدي وأنا عبدك ما قبلت بك ولا فسرت هذه الآيات بتفسير يناقض ما فسرت فيه. احنا لا نشك في القرآن ولا نقول أن القرآن أمر بعبودية، وحاشا لله ولرسوله ولكتابه أن ينص على أن احنا في هذا العصر يعني نستعبد لأحد، لا لبني هاشم ولا لغيرهم.
0: طيب أستاذ سمير، إيش توجه من رسالة لهذا الذي يعتقد هكذا، رسالة توعوية إرشادية لمن يعتقدون أو عندهم لا زالوا يجلسوا يتابعوا الأحاديث والقرآن والسنة هو اقتناع كما قلت؟
1: والله أخي الكريم، أنا كنت أتمنى لو صوتي هذا بيوصل عند الناس اللي في صنعاء، بس مشكلتي أنا وأنت أخي في إذاعات داخل مارب إنه صوتنا يلا بالكاد يوصل للناس اللي هناك في مارب.
0: هل الإذاعات تشتغل في أي مكان؟ طبعا هي مسموعة في أي مكان.
1: إذا إذا إذا إذا إذا عدكم بتوصل لصنعاء، فأنا أتمنى ذلك وأقول لهم يعني يعني من كبار الخزي والعار، أنت أصلا قابل لهذه العبودية أو الذي بيسيهم عن

0: يكون عبدا لأحد. فلا تحاول أن تبرر لنا يا أخي أنت. ويجب أن الناس في الأحرار في مناطق استهداف الحوثي ينظروا إلى ذلك الذي بيصير ويطبل عبد الملك الحوثي واليوم الولاية ومدري ما ويظهر أنه رجال، ينظروا إليه على أنه إنسان يعني سخيف وحين ولا يستحق الاحترام، وأنه يبحث فقط عن ما يبرر به ويقول هذا أمر الله. الله ما أمرك تكون هين، والله أمره ما يأمرك أن تكون عبد لأحد. ما أمرنا شاء الله أن نكون عديدا حتى للأنبياء، للأنبياء. والله لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا سمح الله يعني أو أي نبي طلب من الناس أن يكونوا أو أن يتعاملوا معه مثل ما يتعامل مع الناس الآن مع عبد الناصر الحوثي وهو في كهف وجرف لا يراه أحد، لو كان هذا أي نبي طلب من الناس أن يقدسوه وهو متخبي ما قدسوه ولا آمنوا به. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء كانوا أمام الناس وفي الصفوف الأولى ويقاتلوا ويدافعوا عن رسالتهم وكذا. أنا أستغرب من هؤلاء الناس الذين يتبعوا عبد الملك الحوثي وهم لا شافوا ولا قابلوا وهو عايش في عصرهم ومعهم. يا أخي نعتبر عبد الملك الحوثي هذا أنتم تعتبروا ولي من أولياء الله، ليش ما تبعوا الصحابة حقه وتصيروا تجلسوا معه تسمعوا أحاديثه؟ ليش ما نقل الناس عن الأنبياء يا أخي؟ أنتم قمة في الهوان، إما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستعباد، وتريدوا أن تقنعوا الناس أنكم مؤمنين ومؤتمرين بأمر الله لأن الله قال لكم أؤمنوا بهذا الشخص مهما كان. وأنا أقول وأدافع عن دين الله وعن يعني مبادئ الدين الإسلامي وكل الأديان، حاشا لله أن يأمر الناس أن يهانوا لأحد ويستعبدوا لا بقرآن ولا بحديث. حاشا للنبي الله أن يقول لنا كونوا عبيدا لأسرة إلى بعد 1000 سنة و2000 سنة وثلاثة ألف سنة.
1: إذن الأستاذ والمفكر والباحث السياسي سمير مراد، شكرا لك على كل هذه المعلومات، شكرا لك، شرفتنا في برنامج على الهواء.
0: الشرف أخذتك،
1: شكرا لك. أعزائي المستمعين، أخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال البرنامج.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين. يوجد لدينا مشارك اتصال، نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
1: كيف حالك محمد؟
0: حياك الله، كيف حالك؟ حياك
1: حالك وكيف
0: أخبارك محمد؟ عليكم بالخير والعافية على الجميع بإذن الله. عرفنا على اسمك؟
1: تحية لك وكل المعدين المقدمين ومخلصين أطلال بحكم الله وراكم.
0: حياك الله على روسنا. عرفنا على اسمك يا أستاذ؟
1: الشاشعي.
0: عرفني على اسمك؟
1: يوسف الرداعي.
0: يوسف الرداعي.
1: نعم.
0: حياك يوسف، سمعت أنت بداية البرنامج؟
1: نعم، على يوم الخلافة، يوم الخلافة.
0: طيب إيش رأيك بيوم يوم هذه اللي تحدث عنها يوم الخلافة؟
1: والله يا شو محمد، يعني أنا بقول لك هذا يوم الغدير، هذا خلافة عصابة الشيعة لكي يشككوا المسلمين في دينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في عهده ولا في عهد الصحابة. هذا يوم الخلافة، يوم الغدير، يوم الوايح، يوم الولد، يوم الموت النبوي. فهذه كلها ما أنزل الله من سلطان، هذه كلها بدع. فنزلوا من وزارة الأوقاف ومن وزارة التربية أن تصحح منهجنا، أن تصحح منهج التربوي حق المدارس، حق مدارس التربية. الآن يا شيخ محمد، لحد الآن منهجنا على العهد القديم، على مصنع الإماميين، فيه يقدس الإمام المهدي، وفيه يعني حاجات كثيرة لا زالت يعني من عهد الأئمة الطغاة. نحن بحاجة إلى تصحيح المناهج، وهذا تقوم به يعني وزارة الأوقاف وزارة التربية.
0: هذا موجود عندنا في مأرب.
1: تفضل أستاذي.
0: الكتب موجودة في مأرب.
1: أيوة، في مدارس التربية، في مدارس، في كل مدرسة يا
0: أستاذ.
1: أنا درست بنفسي في صف ثالث في التاريخ في الإسلامية.
0: احنا نوجه رساله من المنبر هذا انه يتم مراجعه، اذا في كان كما تقول انه ضروري يتم المراجعه. يعني احنا قد احنا
1: وش تقول يا فيسبوك يا استاذ محمد، احنا لازم الان ملقمين حتى في مناهجنا.
0: اي يعني احنا يقولوا قد في تغيير في المناطق الاخرى التي هي بعيده عنا، انه في تغيير في مناطقنا.
1: يا سلام عليك يا استاذ محمد، حفظك الله معك. فنحن نطلب من وزاره التربيه ومن يعني شركات الرئاسي ستاء يعني الرشاد العالمي أن يتخذوا في هذا يعني المنهج يعني قرار يقوم بتعديل المنهج. المفروض يا أستاذ محمد أنه معدل المنهج بجد، للأسف لما عجل سنة روح أسرع للسنة ونحن على المناهج الأولى. الآن نطلب منهم أن يعدلوا المناهج، أن يعدلوا المناهج الدراسية مواكبة هذا العصر، مواكبة المرحلة هذه. فنحن بحاجة إلى تجديد المناهج أو تعديل المناهج في الحرب، في الحرب مستمرة بيننا وبين الحوثي، الحرب بيننا وبين الحوثي مستمرة، معركة عسكرية ومعركة فكرية، في الفكر يواجه هذا الفكر. فنرجو ذلك أن تقوم يعني وزارة التربية تقوم يعني بمهمتها، ويعني الحرب الحوثي لا يحارب إلا بالفكر، وهذا نجد أن الحرب الحوثي بالفكر. فالمعركة الفكرية أهم المعركة العسكرية، المعركة العسكرية ستنتهي، ولكن المعركة الفكرية ستبقى.
0: صحيح.
1: يا سيدي محمد، بعد التحرير المعركة الفكرية أهم من المعركة العسكرية.
0: صحيح. شكرا لك يا يوسف، شكرا لك يوسف الرداعي على هذه المشاركة حقيقة.
1: وثاني حاجة يا سيدي محمد، أشي بيّن لك وبيّن للمستمعين الكرام أن الشيعة واليهود واحدة من زمان، يد واحدة، مشروعهم واحد، وهدفهم واحدة، القضاء على الإسلام والمسلمين. اليهود يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والحوثي ايش يقول؟ نحن ابن رسول الله. كيف ابن رسول الله وهم يطعنوا في عز رسول الله؟ يعاش على ويكفر الصحابه، فهو بعد من رسول الله. فهم منهجهم واحد، مشروعهم واحد، وهدفهم واحد، القضاء على الاسلام والمسلمين. فكل يقوم بدوره، وزاره الاوقاف، الخطباء، وزاره التربيه. فنرجو ذلك ان لا، فنرجو من كل مستمع، الاعلاميين، الكتاب، المثقفين، النخباء، لا أحد يسكت. المعركة الفكرية يعني مستمرة. إذا كانت المعركة العسكرية يعني عندها يعني هدنة، فالمعركة الفكرية ليست هدنة، ليش بين وبين الحوثي هدنة. المعركة الفكرية باقية وستستمر حتى بعد التحليل.
0: لك شكرا لك شكرا لك حقيقة على هذه المعلومات الأخ يوسف الرداعي. وكما نشكر ضيوفنا الكرام الدكتورة لمياء الكندي والأستاذ سمير مريط. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في حلقة قادمة. كنت معكم للإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ فؤاد المجيدي، ومن إدارة البرامج الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإدارة العليا الأستاذ علي الحواري. في أمان الله.

0: إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: من يبى الحكم باسمنا لن نبلغ خبغه أننا رعاة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: مكتب نكبك يا عظيم الشأن يا واحد أحد.

0: قدر ما يلقاك فن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا، من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه لجلالة الملك، ومتمنيا لهم وفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة السويد كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيد من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم مساء الجمعة واجب العزاء والمواساة لعائلة

رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وعبر المحرمي خلال تقديمه واجب العزاء إلى شقيق الفقيد الفريق الركن ناصر منصور هادي والعميد ناصر عبد الرب منصور هادي عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته. وأكد المحرمي أن البلاد خسرت برحيل الرئيس هادي قامة وطنية استثنائية ورجل دولة شجاع تحمل مسؤولية قيادة البلاد في أدق الظروف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني، منوها بالمسيرة النضالية الطويلة للفقيد الراحل ومحطته القيادية البارزة التي جسدت معاني الولاء للوطن. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيسة الوزراء في مملكة الدنمارك ميتا فريدريكسن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها. وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تهانيه لرئيسة الوزراء الدنماركية وتمنياته لها بموفور حكومتها الجديدة بالتوفيق والنجاح، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك لترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين بين الصديقين، منوها بالموقف الدنماركي الداعم لليمن وشعبه في جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في سجونها بمحافظة ذمار على مضى على احتجاز بعضهم أكثر من 9 سنوات. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن أكثر من 100 مختطف مدني بينهم 20 شابا صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية لا يزالون محتجزين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات، حيث يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعا إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف الاحتجاز القاسية وغير القانونية. وأكدت المنظمة أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ممنهجة طالت المدنيين والناشطين والتربويين وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: ودمعي سواق روى الدهب.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، أسعد الله أوقاتكم بالخير والرضا، ومرحبا بكم في لقاء جديد من خواطر تزكوية. اليوم أنا أتحدث معكم عن السماحة، وتعني السهولة واللين والسلاسة، ويعرفها العلماء بأنها بذل ما لا يجب تفضلا، إعطاء ما لا يجب عليك أن تعطيه تفضلا منك، وهي ضرب من الجود والسخاء والكرم. وأولى الإسلام سماحة النفس عناية كبيرة، ودللت الآيات على فضلها، على فضل السماحة، وأكدت على التزام المسلم بالفضائل الجميلة كالعفو والمسامحة وتجنب الإساءة والضرر. يقول الله تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون. فإذا كان الله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فبالك بسماحهم وعفوهم وغفرانهم لمن كان يرجو أيام الله. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومع ذلك ماذا قال؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. كثيرا ما تنتصر نفوسنا وأهواؤنا على هذه المفهوم نتيجة غياب التزكية الناضجة في النفوس. فإذا وجدت التزكية سهل هذا الخلق، سهل هذا الخلق، تحقق مبدأ كن مع الناس كأن لا نفس، كما يقول أهل التزكية: تكون مع معاملتك للناس كأنه لا حظ لك. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره يوصي فيقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. والتاريخ الإسلامي مليء بمشاهد من هذه النماذج الجميلة التي تجلت فيها ليس أنانية الفرد، وإنما سمو النفس المسلمة، سمو النفس المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مكن من أن ينتقم من أهل مكة قال أخ كريم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وطوى الماضي وفتح صفحة جديدة مليئة بالعفو والسماحة والرضا. قال أبو رافع أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي رجلا بكرة، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا كبير جميل ممتاز. فقال صلى الله عليه وسلم اعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الرجل أعطاه أسلفه ناقة أو بكرة، فرد له جملا أفضل من البكرة أحسنهم قضاء. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له، فقال فهم به أصحابه، غضبوا الصحابة من هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني هو يطلب حقا، ولو كانت طريقة طلبه لا تليق بشخص يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. قال اشتروه وأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. سماحته صلى الله عليه وسلم كانت تجعله يعطي فوق ما أخذ. وكذلك قادة الفاتحين الذين تجلت أخلاق السماحة فيهم، الوفاء بالعهود وكذلك تحقيق مبدأ السماحة في حياتهم العسكرية وفي حياتهم الجهادية رضي الله تعالى عنهم. هنالك مظاهر لسماحة النفس. فالنفس السمحة تقبل أحكام القضاء والقدر بالرضا، تقبل أحكام القضاء والقدر وتستقبله بالرضا، تسليم، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك النفس السمحة ذات وجه طلق بشوش، يستقبل الناس بالبشر ولو ولم يستقبلوه كذلك. جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. كذلك مبادرة الناس بالتحية بالسلام بالمصافحة بحسن المحادثة، هذه من السماحة. حسن الصحبة، التغاضي عن الهفوات، الابتعاد عن التكلف، التنازع عن المخاصمة، فهذه كلها من مظاهر السماحة في حياة الإنسان المسلم. هنالك وسائل نستطيع أن نقول من خلالها نكتسب السماحة، منها أن يتأمل المسلم الترغيبات التي رغب الله من يتحلى بهذا الخلق والفوائد التي سيجدها من ذلك، منها أيضا الحذر من الوقوع في دائرة الهموم والأحزان، فإن الإنسان غير السمح يشتحن قلبه بالهم والحزن وكذلك بالبغض والحقد والحسد ويتعبه ذلك أكثر. لكن الإنسان ذو السماحة يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من منعه. كذلك من الوسائل التخلق بخلق السكينة واللين والاعتدال في مقابلة الأحداث والمواقف، والابتعاد قدر المستطاع عن الشطط والتهور، توطين النفس على الرضا بقضاء الله، اكتساب خلق العفو ما استطاع إلى ذلك سبيله، أن يأخذ العفو من الناس أي ما سمحت به نفوسهم وما سهل عليهم من الأعمال فلا يكلفهم ولا يطيقون وما يخالف طبائعهم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. هنالك ثمار للسماحة، سمو الخلق وسمو النفس، ومن كان هذا حاله فيحبه الله ورسوله ويحبه كذلك المؤمنون. صاحب السماحة محبوب لدى أهله وعشيرته، محبوب في البيع في الشراء في المعاملة، صاحب سعادة وهناءة العيش وراحة البال في تعامله مع أصحاب الديانات والأفكار الأخرى التي تخالفه، لين رطب، يحاول أن يرغب ولا يرهب، يحبب ولا ينفر. وهكذا نجد أن السماحة خلق رفيع يدل على سمو النفس وتزكيتها وطهارتها ونقائها. أما إذا كانت النفس ليست مزكاة فإن الإنسان شحيح، بخيل، لئيم، حقود، حسود، كل هذه الأمراض تتجمع في النفس التي ليست مزكاة. أما في النفس المزكاة فالأمر كما أشرنا. إلى هنا وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها.

0: إذاعة مأرب على تردد 89.5
1: و87.5،
0: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها.
2: برنامج يتناول مفرد إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
3: يأنس الحرف بلقاكم ويستبين الهدف بحسن استماعكم، وعبر أثير إذاعة مأرب أرحب بكم في الحلقة 110 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأعزاء، في هذه الحلقة سنسير معا مع جديد المفردة والمعنى، ومنها كبد. الكبد بفتح الكاف وسكون الباء في مأرب خاصة يطلق على تلك اللحمة أو الغدة التي تقع في الجهة اليمنى من التجويف البطني، وهو أكبر عضو غدي في الجسم، ويزن حوالي 1.5 كيلو، وهو معروف في لغة العرب. وما دعانا هنا لتناوله كمفردة هو الدلالات المجازية التي يختص بها في لهجة مأرب، فهم يجمعونه كبود، والمعروف عند العرب عامة أنه عند التوجع والتحسر والمحبة أنهم يخاطبون القلب، كقول المتنبي: وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. لكن في لهجة مأرب لا يستخدمون إلا الكبد بتعدد دلالاته، فهم يقولون: فلان يفقع الكبد، للدلالة على الغيظ والضيق والتضجر، وللمحبة والعطف أيضا، تقول الأم لطفلها: يا كبدي. وللتحسر والتوجع والندم يقولون: يا حر كبدي، أو يا كبدي كبداه. حتى أن الشخص قد يشعر بألم أو وخز في القلب ولكنه يحيلها على الكبد، فيقولون: كبدي وجيع. وأظن أن ذلك عائد إلى أهمية هذا العضو، كونه مصنع الدم والطاقة، ما جعلهم في مأرب يساوونه بالقلب من حيث المكانة. يقول القردعي في رسالة لأخيه أحمد: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من اليد الجاسرة ذي قدة القاسي، والقت قرون العراسي غالب الاتياس. فهو هنا بدلا من أن يستخدم القلب استعاض به الكبد، وهو غالب في لهجة مأرب. والكبد مفردة عربية فصحى، لكنها في لهجة مأرب تستخدم مخففة كما جاء عند أهل اللغة. قالوا: الكبد بكسر الكاف واحدة الأكباد، وفي لهجة مأرب بفتح الكاف، وهي اللحمة السوداء في البطن. ويقال كبد للتخفيف كما في لهجة مأرب، وهو مؤنث وقد يذكر، والجمع أكباد وكبود. والكباد بضم الكاف هو وجع الكبد، ويقال للأعداء سود الأكباد، كناية عن حقدهم: وفلان تضرب إليه أكباد الإبل، يرحل إليه في طلب العلم وغيره. وكبده البرد وغيره شق عليه وضيق. وفي الشعر المعاصر جاءت دلالتها كما في لهجة مأرب: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، أي أولادنا جزء منا وأعز ما نملك. وكبد شكى كبده فهو مكبود، وأكبد من كان عظيم الكبد، ومن ارتفع مكان كبده، وضخم الوسط أيضا. كذلك من المفردات كفو. الكفو وصف للإنسان يطلق على ذي الكفاءة والاقتدار والمبادر وصاحب الإنجازات ومن يعتمد عليه، كما تطلق على صاحب المواقف المشرفة السائر في معالي الأمور. يقولون: فلان كفو، أي قادر وشهم وشجاع كذلك. وقد يقدم شخص لشخص عملا ما أو يؤدي ما يجب فيقال له كفو. وهناك اشتقاقات ومعان تأتي منها للدلالة على الكفاءة والكفاية. يقال: بات كفينا وكفيتنا، بمعنى قمت مقاما أو ستقوم مقامنا فيما يجب القيام به. ومن ذلك أسلوب كفيت،

0: وهو من أساليب الاعتذار والترجي مثل عليت، ومن ذلك قولهم في اللقاءات أو المجالس كفيت كأسلوب دعائي فيرد عليه نجيت أي كفاك وجانبك الشر، فيرد عليه نجيت بمعنى نجاك الله أو أفلحت. والثاني أيضا قد قمت بما هو عليك، وقد يقوم شخص بعمل ما فيقال كفيت كفيت ووفيت، أي لقد قمت بذلك كما يجب القيام به وافيا غير منقوص ولا تقصير، وهو من باب المدح والثناء وجبر الخاطر، وهو من الكفاية. ومن ذلك أسلوب الدعاء كقولهم الله يكفاك، وهو أسلوب للاستغراب والتعجب وأيضا للدعاء. فقد يأتي شخص ما بأمر مخالف أو إنجاز سريع فيتعجب من ذلك ويستغرب بالقول الله يكفاك. وللدعاء عندما يقوم مثلا الولد بعمل مخالف يغضب الأب فيقول الله يكفاك يا ذا الولد، بمعنى كفانا الله شرك، وهو كذلك من أساليب الكفاءة، يقولون تكفى، وهو من باب الرجاء واستثارة الضمير والنخوة والاعتماد والركون في عمل ما وتأديته كما يجب، كأنه أهل وجدير به وقائم مقامي به. يقال تكفأ يا فلان، بمعنى أرجوك وأعتمد عليك في كذا وكذا. المستمعون الأعزاء، كل تلك المعاني للكفو جاءت من الكفاءة والكفاية، وهي عربية أصيلة من كفية، كفى يكفي، قام بالأمر، وكفاه الأمر قام فيه مقامه. والكفو بالواو في اللهجة جاء عربيا أيضا، وهو النظير، وهو لغة في الكفء كما قال صاحب اللسان. والكفو من الكفء والكف، وهو القوي القادر على تصريف الأمور والجمع أكفاء وكفاء، وهو أيضا القادر على العمل الجدير به، وهو من الكفاءة وهي الاقتدار، وكذلك الكفاية، كفاه الله شر فلان، حفظه من كيده وسلمه منه. وكل هذه المعاني كما جاءت في اللهجة من الكفاية والكفاءة، وهي الاقتدار والقدرة والقيام مقام الآخر، وكذلك الحماية والصون من الشر. والكفو كذلك الكفء الجدير القادر، إلا أنها في اللهجة لها دلالات أوسع من حيث المجاز، كالتعجب والترجي والاستغراب والدعاء وغيرها من المعاني التي تكسبها خصوصية من حيث التوسع في المعاني والدلالات. مستمعي الكرام، كذلك من المفردات كابوس. الكابوس من المفردات الجديدة في لهجة مأرب، ويسمونه الجاثوم، وفي مناطق أخرى يسمونه الرازم، وهي عبارة عن أحلام مفزعة يراها النائم في منامه، وهي من الأمور الشائعة، حتى أن متعاطي القات إذا توقف عنه تعرض للكوابيس أو الجاثوم كما يقول متعاطوه، وقد تكون بسبب الحمى أو الإجهاد أو الصدمات النفسية في النهار. والكابوس من الدخيل في لغة العرب، قال ابن دريد في الجمهرة أحسبه مولدا، أي من كلام المولدين، وهم من ليس من أصل العرب. وقال أهل اللغة أيضا كما في الوسيط الكابوس ضغط يقع على صدر النائم لا يقدر معه أن يتحرك. قيل ليس بعربي، وهو بالعربية الجاثوم أو الباروك والنئدلان، وجمعه كوابيس كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، وزاد على ذلك ويقال هو مقدمة الصرع كما ذكر ذلك صاحب المزهر في المجلد الثاني وصاحب شفاء الغليل. قال صاحب المحكم في أصول الكلمات العامية أن الكابوس هو الذي يقع على النائم، وهي كلمة من أصول لاتينية بمعنى حارس الليل. المستمعون الأعزاء، وهنا نأتي إلى إنهاء حلقة اليوم مزهوة بأمل متابعتكم وحسن استماعكم حتى الملتقى في حلقة قادمة. لكم عاطر التحايا مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم، كما هي لكم من الإخراج نصر الأغبس. دام عطاؤكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائي المستمعين، عدنا وإياكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون. وموضوع حلقتنا اليوم بالقانون رقم 30 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 1997 بشأن قضايا الدولة، حيث يمكننا نبدأ بالآتي: أولا، ما هي قضايا الدولة التي قصدها القانون اليمني؟ ثانيا، من هي الجهة التي خولها القانون لمتابعة قضايا الدولة أمام المحاكم أو التحكيم؟ ثالثا، هناك اختصاصات وأحكام تختص بها الوزارة التي لها الحق في متابعة هذه القضايا. ما هي الإجراءات والقواعد المتعلقة بالمنازعات القضائية؟ ما هو التحكيم الحكومي وأحكامه وإجراءاته وأنواعه؟ أولا، عرف القانون رقم 30 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية له في المادة 2 قضايا الدولة هي الحالات والوقائع المتعلقة بخلاف أو نزاع تكون الدولة أو أحد جهاز من أجهزتها طرف في القضية أو النزاع ويحتاج إلى حل. كذلك جاء في نفس المادة 2 الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا أن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب أو أي إدارة قانونية في الجهة نفسها. أما الجهة المعنية فهي كافة أجهزة الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي وحدة اقتصادية تابعة للدولة. ثانيا، الأحكام الأساسية. جاء في الفصل الثاني للائحة باسم الأحكام الأساسية في موادها من المادة 3 وحتى المادة 9، وكذلك في القانون من المادة 3 وحتى المادة 6. فكل المواد سواء في القانون أو اللائحة جعلت وزارة الشؤون القانونية هي النائب عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، سواء في المحاكم اليمنية أو الأجنبية أو الإقليمية، مادة 3 من القانون. وأن ما يتبع وزارة الشؤون القانونية كالإدارة العامة في المحافظات أو الإدارة القانونية في أي جهة فهي مقام الوزارة في المحافظات والجهات، مادة 4 من القانون. ووضحت اللائحة أكثر في المادة رقم 3 بقولها: إن وزارة الشؤون القانونية هي صاحبة الاختصاص بكافة قضايا الدولة ومنازعة التحكيم الحكومي ما يرفع منها أو عليها. وفي المادة 9 للائحة أوجبت توثيق كافة هذه القضايا ومنازعة التحكيم في سجلات رسمية وحفظها وتوثيقها وفق النظام. ثالثا، الاختصاصات وأهم الأعمال فيما يخص قضايا الدولة. جاء في المادة 10 من اللائحة وما يقابلها من القانون على وزارة الشؤون القانونية: 1. تمثيل جهات الدولة أمام المحاكم والجهات القضائية محلية أو أجنبية إقليمية أو دولية. على وزارة الشؤون القانونية مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها. على وزارة الشؤون القانونية حال كافة المنازعات بين الجهات المعنية عن طريق التحكيم الحكومي. على وزارة الشؤون القانونية إصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية أو تنازع الاختصاصات. على وزارة الشؤون القانونية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى السير فيها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. رابعا، الإجراءات والقواعد لحل المنازعات القضائية. جاء في نص المادة 11 وحتى المادة 18 إجراءات، بمعنى أنه لابد من التنسيق وليس الحق لأي فرد موظف بالوزارة يتكلم باسم الحكومة أو يتدخل في قضايا الدولة بأي جهة كانت، بل لابد من إخطار وإشعار الوزارة أن هناك قضية ما تابعة لجهة ما وبكافة القضايا سواء كانت للدولة أو عليها، مع إرفاق كافة الأوليات لأي دعوة أو قضية أو منازعة، مادة 11. ثانيا، الوزارة تعمل على تكليف عضو أو محامي قانوني لديها يمثلها هذه الجهة أمام المحكمة المحلية أو الأجنبية، شريطة أن يكون هناك توكيل رسمي صادر من الوزارة محدد تحديد ينفي الجهالة. إذا كانت القضية أو المنازعات خارج الوطن يصدر التوكيل الرسمي من قبل الوزير، إذا كانت القضية أو المنازعة محلية داخل الوطن فالتوكيل من وكيل القطاع في الوزارة أو المدير العام في الجهة أو في المحافظة. وعلى هذا المحامي أن يلتزم بجمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالدعوة في ملف خاص، وأن يودع صورة من كافة الأوراق وجلسة المحكمة لدى القطاع، وأن يلتزم بالحضور في كل جلسات المحكمة ورفع التقرير للمدير المباشر عقب كل جلسة بما تم خلال الجلسة، وأن ينسق ويحضر قبل أي جلسة كل ما يلزم، مادة 15 من القانون. وفي المادة 16، على المحامي المكلف من جهة القانونية أن يدرس القضية قبل البدء فيها من كل جوانبها القانونية، وعليه تحديد جدوى لرفع الدعوى ورفع هذه الدراسة للمدير العام
فإذا ثبت من خلال الدراسة أن القضية تامة وكفيلة بالنجاح المحقق للجهة واصل الدعوى أمام المحكمة. أما إذا رأى أنه لا جدوى من رفع القضية واتخذت الإجراءات القانونية للمصالحة مع الطرف الآخر سواء كان جهة أو فرد أو شخصية اعتبارية. خامسا التحكيم الحكومي. طبعا التحكيم الحكومي مثله كمثل التحكيم الشخصي، لكن هناك تحكيم حكومي كون الحكومة هي طرف والطرف الآخر قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو أجنبي، مادة 35 من اللائحة التنفيذية. فيبدأ التحكيم عندما يطلبه أحد أطراف النزاع، وعلى كل طرف يعين له محكما، وسيكون هناك لجنة تسمى لجنة التحكيم، مادة 35 الفقرة 2. تشكل لجان التحكيم في أي نزاع بقرار من الوزير تحت رئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين في وزارة الشؤون القانونية، مع عضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم في النزاع. وعلى الطرف الثاني اختيار له محكم خلال أسبوعين من إشعاره بالتحكيم، فإذا انتهت الفترة دون أن يعين له حكما فالوزارة تختار عنه محكما. اختصاصات هذه اللجنة: الفصل في المنازعات الناشئة بين الجهات المشمولة في أحكام هذا القانون وبين الغير، ويكون التحكيم ملزما إذا وافق الطرف الآخر على هذه التحكيم، مادة 37 من اللائحة

وزارة من كافة البيانات وصحتها يتم تحديد المواعيد والإجراءات الجلسات وإعلان جميع الأوراق والإخطار المتعلقة بالتحكيم بالطرق الرسمية. بعد هذا تبدأ الإجراء التحكيم في عقد الجلسات وأن يتم التعامل مع طرفي النزاع بالمساواة وأن تعطى الفرصة الكافية للطرفين لعرض قضيته وطلباته ودفاعه مادة 39 فقرة 2 و3 شريطة أن يرفق كافة الوثائق والمستندات وكافة الطلبات في أول جلسة علما بأن كافة الجلسات سرية ولا يجوز أن يحضرها ممن ليس له علاقة بالموضوع ويتف فيها سماع الشهود وقراءات التحقيق والمعاينة وهناك مرافعة ختامية من خلالها يتم اختارهم بالمواعيد وتقديمها بوقت كافي وبحساب الجدول الزمني المادة 39 الفقرة 14. حكم التحكيم: يصدر حكم التحكيم الحكومي بعد المداولة بالأغلبية ولا بد أن يكون مكتوبا وموقع عليه من المحكمين جميعا وأن يذكر كافة الأسباب في حالة عدم التوقيع من أي محكم ولا بد أن يكون الحكم شامل لملخص الدعوة والردود وأقوال الخصوم والطلبات والمستندات وتقارير الخبراء ومسبب تسبيب كافيا ينفي الجهالة وأن يتبعه المنطوق ومكان وتاريخ صدور الحكم وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر المادة 40 الفقرة 2 و3 و4 من اللائحة مع العلم بأن هناك هذه الأحكام غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية خطية من الأطراف المعنية. أنواع التحكيم: التحكيم الاختياري كما وضحته المادة 40 من اللائحة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يمنيين وأجانب الغير مشمولين بأحكام هذا القانون إذا كانوا يرغبون ويوافقون على التحكيم لدى الوزارة في أي منازعة فعليهم أن يتقدموا بطلبات التحكيم للوزارة ويوقعوا عليها من أطراف النزاع. هناك إجراءات قواعد فيما يخص المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة في طرفا فيها وترتب التزامات مالية على خزينة الدولة فعلى وزارة الشؤون القانونية مراجعتها وتحدد الصلاحيات المخولة لها للوزير ولرئيس الجهة مادة 43 بشرط أن يرفق كافة الوثائق والطلبات والأوليات المتعلقة بأي مشروع أو عقد اتفاق وفي جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على أي عقد أو اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها أو أحد جهاتها ما لم يرفق ما يثبت أنه تم مراجعتها من الوزارة مادة 44 والمادة 45 من اللائحة. هناك التزامات وشروط يجب مراعاتها في أي عقد أو اتفاق يكون الحكومة طرفا فيها. واحد: لابد أن يشمل المشروع على مقومات العقد وأركانه القانونية، التأكد من سلامة العقد وخلوه من أسباب البطلان، التأكد من سلامة المشروع وخلوه من شروط وأحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام، التأكد من كون الطرف الثاني المتعاقد معه قادرا على تنفيذ العقد والوفاء به بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد، الحرص على صياغة المشروع صياغة دقيقة بحيث تكون نصوصه واضحة المعنى والدلالة، التأكد من عدم وجود ثغرات تمس حقوق الأطراف المتعاقدة أو يثير خلافات ومنازعات مستقبلية مادة 46. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم طيب الإصغاء والاستماع، ونتمنى أن نكون قد وفقنا إلى إيصال الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الرئيس العالمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. نائب وزير الخارجية يشيد بالمساعدات الإنسانية والتنموية لليمن. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني. كرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر عن مجموعة البنك الدولي أمس بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030 والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتباره مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. وجدد الاجتماع التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية سواء من خلال المنح الاقتصادية أو دعم الموازنة العامة أو مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو التدخلات الإنسانية المختلفة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي أسهمت بصورة حاسمة في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأثنى الاجتماع في هذا السياق على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي مثلت دعما مهما لجهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالالتزامات الأساسية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة من تاريخ البلاد. وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تسريع التنفيذ ورفع وتيرات الإنجاز وتحسين أداء الأجهزة الإرادية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد واطلاع المواطنين بصورة دورية على ما يتحقق من نتائج. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره الكبير للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية وما تحقق من خطوات إصلاحية مهمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية المعقدة على كافة المستويات. وأكد فخامة الرئيس أهمية البناء على هذا التقدم بمزيد من الجدية والانضباط والإصلاحات الملموسة على أرض الواقع، قائلا إن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطا بقدرته على تحقيق 3 أهداف واضحة هي الانتظام في صرف رواتب الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين. أضاف لهذا ننتظر تقديم تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية المتخذة وما تحقق فعليا على صعيد تعزيز الموارد العامة ومكافحة الهدر وإغلاق منافذ الفساد ومكافحة التهريب وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما يرسخ ثقة المواطنين
والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الجارية. واعتبر فخامة الرئيس أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجددا عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات. وشدد رئيس مجلس القيادة على الاستيعاب الأمثل لهذه المنحة وربطها بخطة تشغيلية واضحة لتعزيز كفاءة الإنتاج والتحصيل ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات وتحقيق أفضل أثر ممكن على الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أشهر الصيف الحالية مع وضع معالجات مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلا. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني برقية عزين ومواساة بوفاة عضو مجلس الشورى المناضل قاسم المشدلي بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في وطن في خدمة الوطن والشعب والنظام الجمهوري. وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في برقية وجهها إلى نجل الفقيد سلمان قاسم المشدلي وإخوانه عن بالغ الحزن وخالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، منوها بأدواره ومواقفه المشرفة وتضحياته الجسيمة في مقاومة المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري. كما بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شايع محسن الزنداني برقية عزاء بوفاة عضو مجلس الشورى والبرلماني والوزير الأسبق فيصل القطيبي، مشيدا بإخلاصه وتفانيه خلال تقلده العديد من المواقع القيادية والتي كان من بينها عضويته في مجلسي النواب والوزراء. ولفتت البرقيتان إلى الإسهامات المشهودة والمشتركة للفقيدين الراحلين في العمل الخيري والاجتماعي وإصلاح ذات البين، مؤكدا أن الوطن خسر برحيلهما هامتين وطنيتين بارزتين. وابتهل دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما وكافة محبيهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني برقية عزاء ومواساة لسفير رياض العكبري رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بريتوريا ومندوب اليمن السابق لدى الجامعة، وذلك بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشخصية الاجتماعية والتربوية المعروفة زياد العكبري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه في المجال التربوي والعمل الخيري. وعبر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن خالص تعازيه للسفير العكبري وأبناء الفقيد بهذا المصاب الأليم، منوها بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته المشهودة في خدمة المجتمع، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني برقية عزاء ومواساة إلى سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف بوفاة عمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن شطيف الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. وعبر دولة رئيس الوزراء عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لسفير اليمن في عمان وأبناء الفقيد وكافة آل شطيف وقبائل دهم والجوف بمصابهم الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني برقية تهنية إلى رئيسة الوزراء في مملكة الدنمارك ميتا فريدريكسن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها. وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تهانيه لرئيسة الوزراء الدنماركية وتمنياته لها ولحكومتها الجديدة بالتوفيق والنجاح، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك لترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، منوها بالموقف الدنماركي الداعم لليمن وشعبها في جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان سفير اليابان لدى الجمهورية اليمنية يونيتشي ناكاشيما لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيز الدعم الياباني المقدم لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية. وخلال اللقاء أعرب نائب وزير الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه اليابان لليمن، مشيدا بالمساعدات الفنية والإنسانية والتي أسهمت في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود التنمية والتعافي. من جانبه جدد السفير الياباني حرص بلاده على مواصلة برنامج المساعدات اليابانية المخصص لليمن، مؤكدا التزام اليابان بدعم جهود الاستقرار والتنمية والتعافي الاقتصادي.
جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في سجونها بمحافظة ذمار. مضى على احتجاز بعضهم أكثر من 9 سنوات. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن أكثر من 100 مختطف مدني بينهم 20 شابا صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية لا يزالون محتجزين في سجون ميليشيات الحوثي منذ سنوات، حيث يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاع إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية. وأكدت المنظمة أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية والمكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. ودعت منظمة مساواة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجونها، مشيرة إلى أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يعد واحدا من أبرز الملفات الإنسانية التي تستوج تحركا دوليا جادا وعاجلا لمعالجته وإنهاء معاناة المختطفين. وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات على ضرورة التحرك لإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ووقف جميع الانتهاكات التي تستهدف المدنيين اليمنيين والعمل على محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. النبأ الأخير، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأوضحت رئاسة الأركان في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية كون أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراضات منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الرئيس العالمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. نائب وزير الخارجية يشيد بالمساعدات الإنسانية والتنموية لليمن. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. هو شكل من أشكال العنصرية يتميز بطبيعته المؤسسية والرسمية، إذ يضمن في القوانين والنظم المعمول بها وتجعله الدولة أساساً للسياسات العمومية في مختلف مناحي الحياة علناً وبلا مدارة، حتى إنها لا تتحرج من الحديث عن شعبين مختلفين ومساري تنمية متباينين. حديثنا في برنامج ببساطة عن نظام الفصل العنصري الأبرتايد. لقد ساد نظام الفصل العنصري الأبرتايد في جنوب أفريقيا بين عام 1948 و 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء الأغلبية السوداء وفق منهج إقصائي يحافظ على المصالح والبنيات التجارية والاقتصادية التي أقامها البيض في ثلاثة قرون من الاستعمار. تعني كلمة أبرتايد في لغة الأفريكانو وضعه جانبا أو نبذه، مع ما يحمله ذلك من معاني النبذ والتهميش والإلغاء وحتى الاحتقار. وساد هذا المفهوم أدبيات الحياة السياسية في جنوب أفريقيا في أواسط عقد أربعينيات القرن العشرين، وتصدر الحزب الوطني المتطرف التبشير والدعاية لنموذج الحكم هذا، تدفعه إلى ذلك مرجعيته الأيديولوجية القائمة على الدفاع عن الوجود الأبيض في جنوب أفريقيا وحماية مصالح البيض ومكاسبهم الاقتصادية الكبيرة التي بنوها على مدى ثلاثة قرون من الاستعمار وعلى حساب الأغلبية السوداء. أقر نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا منذ 1948 ولم ينتهي إلا عام 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء المنحدرة من أصول أوروبية والتي تمثل ما بين 15 و20% فقط من السكان، حكمت الأغلبية السوداء ذات الأصول الأفريقية والهندية. مهد لظهور نظام الفصل العنصري فوز الحزب الوطني المتطرف في تشريعات 1948، حيث بدأ هذا الحزب تنفيذ مشروعه السياسي بقانون سمي سجل السكان، أقر في عام 1950، وقسم سكان البلاد رسميا إلى مجموعات عرقية حدد أماكن وجودها في أماكن معينة من البلاد، ومهد لتفرقة شاملة أنتجت مجتمعين يتباينان في كل شيء ويسلكان مساري تنمية مختلفين تماما. قسم قانون 1950 بجنوب أفريقيا سكان البلاد إلى أربع مجموعات عرقية، هي الأفريكانو البيض والبانتو السود والخلساء والأسيويون، ونص على أن يثبت انتماء المواطنين في هوياتهم. كما حدد القانون مناطق حضرية محددة لكل مجموعة لكن بنسب غير متساوية ولا منصفة، فقد منحت المجموعة السوداء منطقة جغرافية فقيرة اقتصاديا ولا تتجاوز 13% من مساحة جنوب أفريقيا، مما أوجد أحياء مكتظة وفقيرة تكاد تغيب فيها الخدمات بشكل كامل وتسجل فيها معدلات الجريمة الأعلى في البلاد. طالت سياسات الفصل العنصري كذلك مجال التعليم، فخصصت مدارس للسود تتركز في الضواحي وتتسم بالاكتظاظ وضعف الإمكانات المادية ونقص الأطر التربوية، وفي المقابل كان البيض يتمتعون بمدارس أفضل تتركز في الأحياء الراقية بالحواضر الكبرى للبلاد. وفي السنوات اللاحقة سنت قوانين جسدت التمييز بين المجموعات السالفة في الخدمات، فقسمت المجالات الحضرية إلى أحياء هامشية فقيرة يقطنها السود وأخرى راقية يسكنها البيض، مع إعطاء البيض حق التنقل بحرية، بينما منع السود من ولوج بعض المناطق السياحية والحساسة. بموازاة الإجراءات المؤسسية المكرسة لإقصاء السود، شدد نظام الأبرتايد قبضته الأمنية، فاضطهد مناوئيه بلا تردد وألقى بزعامات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السجون وتصدى لكل الحركات الاحتجاجية بالقمع والقتل.
بدأت سياسات التمييز العنصري الأبرتايد تأتي بنتائج عكسية، وكشفت عدم قدرة هذه السياسات على الحياة دون إصلاحات جذرية تعيد البلد إلى حياة سياسية واجتماعية طبيعية، وتنصف الأغلبية السوداء وتسير المتغيرات الهائلة المتساقطة في المحيط الإقليمي، ليقتنع رئيس النظام العنصري بجنوب أفريقيا فريدريك دوكليريك بحتمية المصالحة وإلغاء نظام الفصل العنصري نهائيا، فباشر إجراء اتصالات سرية مع نيلسون مانديلا في معتقله بجزيرة نيو آيلاند. وفي نهاية عقد الثمانينات كان نظام الأبرتايد يحتضر جراء حصار دولي خانق وتعبئة شعبية أفريقية وعالمية ضده جعلت أهم حلفائه أي الحكومة البريطانية عاجزة عن مساعدته. وفي خضم إرهاصات انتهاء الحرب الباردة أجرت السلطات العنصرية اتصالات سرية بالزعيم نيلسون مانديلا وزعامات المؤتمر الوطني، لكن مانديلا رفض التفاوض وهو سجين. وبعد سنوات من الاتصالات خرج مانديلا ورفاقه من السجن في 11 فبراير 1990 ليطلق الجانبان مفاوضات سياسية توجت بإلغاء الفصل العنصري والدعوة لتنظيم انتخابات تعددية هي الأولى في تاريخ البلاد، وقد جرت في 1994 وفاز بها المؤتمر الوطني الأفريقي وزعيمه نيلسون مانديلا. وقبلها حصل دوكليريك ونيلسون مانديلا مناصفة على جائزة نوبل للسلام 1993. رغم كل الاضطهاد الذي تعرضت له

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدله في حق ربه ومع أصحابه ومع نسائه، بل وحتى مع أعدائه. لقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، ولم يظلم أحدا. إنه عدل من بعثه الله ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليخرج الناس من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان. إنه عدل من أقسم أن يطبق العدل مع أبنائه إنهم فرطوا في حق الله. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه عدل من قام بالعدل بين الناس جميعا، فلم يظلم أحدا، ولم يشهد يوما على ظلم وجور. فلما خص النعمان بن بشير أحد أبنائه بهبة وعطية دون إخوته، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ثم أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إنه عدل من أخبرنا وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أيها المستمعون الكرام، عدل النبي صلى الله عليه وسلم في حق ربه، فقام بمقام العبودية لله كما ينبغي، يقوم على خدمة أهله حتى إذا جاء وقت الصلاة مضى وكأنه لا يعرفهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في حياته إلا ليلة واحدة أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر، فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس. ما تخلف صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة إلا في مرض الموت، تنام عينه وقلبه يقظان متعلق بربه، يتابع الصيام في الأيام الحارة وهو على سفر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم ليس كأمته، فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ويختلي صلى الله عليه وسلم بربه في ظلمات الليالي، مناجيا ربه باكيا من خشيته، منتصبا قائما حتى تتورم قدماه. ثبت في صحيح ابن حبان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قال: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه بكى قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة أكثر من 40 ركعة، منها الفرائض 17 ركعة. وعدل صلى الله عليه وسلم مع الناس، وقف عليه الصلاة والسلام في بدر بين الصفوف يعدلها بقضيب في يده، فمر بسواد بن غزية حليف بن النجار وهو خارج من الصف، فضربه بالقضيب في بطنه وقال: استقم يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثت بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى من الجهاد، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك، فدعا له بخير. وفي عام الفتح، لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام تعلوه السكينة عزيزا منتصرا، دخل صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام، ثم أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له، فقال: هاك مفاتيحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ولما ارتفع السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الناس منه أن يحدد الأسعار، خاف أن يقع ظلم على التجار فيبخسهم أموالهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. ومن روائع عدله عليه الصلاة والسلام أنه نفح أحد الناس في غزوة حنين بسوط في يده، فأعطاه النبي 80 نعجة بهذه الضربة. فعن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفحني نفحة بسوط في يده، وقال: بسم الله، أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله. قال: فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة، فخذها بها. أيها المستمعون الكرام،
وعدل صلى الله عليه وسلم.

0: مع أهله ونسائه، ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. بل وعدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، قام عليه الصلاة والسلام بالعدل حتى مع من ناصبوه العداء وأرادوا حبسه وأخرجوه من بلده مكة وحاولوا قتله، لكنه ما انتقم لنفسه قط صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا أن ينتهك شيء من حرمات الله. فعن أبي حدرد أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن يغنمنا الله شيئا فأرجع فأقضيه. قال: أعطه حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة، ثم قال: اشتري مني هذه البردة. فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها فقالت: هادونك هذا البرد عليها. طرحته عليه. ووصى النبي بالمعاهدين في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى، وحذر من ظلمهم. ففي سنن أبي داود بسند صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. مستمعي الأكارم، لقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره حتى في قضائه. فمن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء ما جاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها المستمعون الكرام، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل، فعلمنا أن نتقي الله ونعدل بين أولادنا، وأن لا نخص أحدا من أبنائنا بشيء دون الآخر، لأن هذا من الظلم والجور، وأن لا نحرم النساء والضعفة من الميراث الذي هو حق لهم. وعلمنا أن من قضى بين الناس لا بد أن يعدل، وتوعد من ظلم الناس وأكل حقوقهم واستباح دماءهم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين النساء، أما المودة القلبية فهذا لا يملكه أحد. وعلمنا أن نتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر لنا إراده وتهيأ عداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
4: فيها القيمة الأخلاقية
3: وأخرى القصة الجميلة،
4: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
3: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
4: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
3: إخراج نصر الأغبس.
5: أهلا بكم أعزائي الصغار في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
6: وسنذهب إلى أول فقرة، قيم أخلاقية، وسنتحدث عن المحافظة على البيئة.
7: أصدقائي الصغار، يجب أن نعلم أن البيئة النظيفة هي الوضع الطبيعي للبيئة التي خلقها الله عليها، لذلك يجب على الإنسان ألا يغير طبيعة الكون. لهذا يا أطفالي، يجب أن نحافظ عليها نظيفة وجميلة حتى لا تنتشر الأمراض. لهذا يجب أن لا نحرق القمامة لأنها تضر بالبيئة، وإذا رأينا سيارة تخرج العادم الأسود أن ننصحه بأن يصلحها، وأن نحاول أن نزرع الشجر ولا نقطعها من الشوارع. يا أحبابي الصغار، البيئة هي كل ما يحيط بنا من ماء وهواء وتربة، وواجبنا أن نحافظ عليها.

0: عنوان قصتنا لليوم العصفوران الصغيران، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: التقت عصفوران صغيران على غصن شجرة زيتون كبيرة في السن. كان الزمان شتاء، والشجرة ضخمة ضعيفة تكاد لا تقوى على مجابهة الريح. هز العصفور الأول ذنبه وقال: مللت الانتقال من مكان إلى آخر، يأست من العثور على مستقر دافئ، ما إن نعتاد على مسكن وديار حتى يداهمنا البرد والشتاء، فنضطر للرحيل مرة جديدة بحثا عن مقر جديد وبيت جديد. ضحك العصفور الثاني وقال بسخرية: ما أكثر ما تشكو منه وتتذمر، نحن هكذا معشر الطيور، خلقنا الله للارتحال الدائم، كل أوطاننا مؤقتة. قال الأول: أحرام علي أن أحلم بوطن وهوية لكم، ووددت أن يكون لي منزلا دائم وعنوانا لا يتغير. سكت قليلا قبل أن يتابع كلامه: تأمل هذه الشجرة، أعتقد أن عمرها أكثر من 100 عام، جذورها راسخة كأنها جزء من المكان، ربما لو نقلت إلى مكان آخر لماتت قهرا على الفور لأنها تعشق أرضها.
2: قال العصفور الثاني: عجبا لتفكيرك، أتقارن العصفور بالشجرة؟ أنت تعرف أن لكل مخلوق من مخلوقات الله طبيعة خاصة تميزه عن غيره، هل تريد تغيير قوانين الحياة والكون؟ نحن معشر الطيور منذ أن خلقنا الله نطير ونتنقل عبر الغابات والبحار والجبال والوديان والأنهار، لم نعرف القيود يوما إلا عندما يحبسنا الإنسان في قفص وطرنا هذا الفضاء الكبير. الوطن كله لنا والكون كله لنا، فالكون بالنسبة لنا خفقة جناح. رد الأول: أفهم أفهم، أو تظنني صغيرا إلى هذا الحد؟ أنا أريد هوية، عنوانا، وطنا، أظنك لن تفهم ما أريد. تلفت العصفور الثاني فرأى سحابة سوداء تقترب بسرعة نحوهما، فصاح محذرا: هيا هيا لننطلق قبل أن تدركنا العواصف والأمطار، أضعنا من الوقت ما فيه الكفاية. قال الأول ببرود:
1: اسمعني، ما رأيك لو نستقر في هذه الشجرة؟ تبدو قوية صلبة لا تتزعزع أمام العواصف. رد الثاني بحزم: يكفي أحلاما لا معنى لها، سوف أنطلق وأتركك. بدأ العصفوران يتشاجران، شعرت الشجرة بالضيق منهما، هزت الشجرة أغصانها بقوة فهدرت مثل العاصفة. خاف العصفوران خوفا شديدا، بسط كل واحد منهما جناحيه وانطلقا مثل السهم مذعورين ليلحقا بسربهما.
3: بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم نذهب إلى الفاصل ثم نعود لفقرة معلومات مفيدة.
0: أهلا بكم من جديد، سنتحدث اليوم عن فوائد النبات للبيئة. فوائد النبات للبيئة: تضم مملكة النباتات عددا غير متناهٍ من الأنواع، بدءا من الطحالب الصغيرة التي يقدر حجمها ببضعة مليمترات، إلى الأشجار العملاقة التي قد يصل ارتفاعها إلى 90 مترا، وللنباتات دورا حيويا كبير في الحفاظ على الحياة على سطح كوكب الأرض. فتعمل النباتات على تنقية الهواء والتربة، تنتج النباتات الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي، إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون وعددا من الغازات الملوثة، وتعمل على إزالة المواد الكيميائية والبكتيريا من الهواء، وتعمل النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
4: موجز 7 مساء من إذاعة مارب، إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المعتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والكاتب والصحفي الكبير سعيد عولقي الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي والصحفي. وأعرب الدكتور الزنداني في البرقية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لرحيل إحدى القامات الثقافية والأدبية البارزة ورواد المؤسسين للمسرح اليمني الحديث، والذي تولى عددا من المواقع الثقافية والإدارية المهمة التي ترك خلالها بصمات مؤثرة في مسيرة العمل الثقافي والمؤسسي، منوها بما خلفه الفقيد الراحل من إنتاج أدبي ومسرحي وصحفي ثري وملهم، وعلى رأسها مسرحية التركة والتي شكلت نقلة نوعية في العمل المسرحي الواقعي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة وأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وتكشف مجدداً الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، سواء من خلال الهجمات المباشرة أو عبر أدواته من الجماعات والميليشيات المسلحة العابرة للحدود، بما يقوض جهود التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي نستهدف فيه ذوي المهن الحرة أو الأشخاص الذين الباعة المتجولون هنا في محافظة مأرب. لدينا في هذه الحلقة ضيف جديد وصاحب مهنة حرة، هنا سوف يعرفنا على اسمه. عرفنا باسمك.
5: أنا اسمي علي صالح مسالم.
4: علي صالح مسالم. من وين يا علي صالح؟
5: من مصاب الساغل. ايوه نعم.
4: اشوف معك معاوز.
5: معاوز نصنعهم داخل كذا وحياكه، ونخرج نبيع بالشارع للناس معاوز، يعني الشغل فاتر اليوم، بس نخرج نبيع معاوز، يعني صنعه كل شغل يدوي، يعني نشتري الخيط ونشتري ذا ونخرج صنع البيوت.
4: انت بتخيط؟
5: ايوه انا خيط بالبيوت، يعني نشتري خيط ونصلح المعاوز بالبيوت، انا كل انا اصاب عندنا معاوز، يعني شغلنا. بس جابوا لنا صيني الان تعبونا بالبضاعه الصينيه هذه، دمر حقنا الشغلة.
4: خسرتوا يعني؟
5: ايوه خسرنا. مع
4: انت بتخي يعني معك ماكينيه في البيت؟ أيوة. او ولا معمل ولا ايش؟
5: ماكينه في البيت بس نصلح كذا لحالي، ما عندك التجار مع معنا، معانا ماكينه فرديه، يعني نشتغل بالبيوت ونخرج نبيع بالمصاريفنا، نشتري خيط ونشتري ذا ونروح نصنع.
4: كم لك في بيع المعاوز؟
5: والله في بيع المعاوز لي فتره، انا يعني مارب لي حوالي سنتين او سنه، وكل عن بلاد، يعني نتنقلنا والله كل ساعه بلاد، يعني الأشغال فاترة ما في شغل، يعني البورو بنا بتصيني. أيوة نعم.
4: يعني في مارب لك سنة؟
5: في مارب حوالي لي سنة أنا أقول. أيوة والله.
4: من قبل؟
5: من قبل كل عن عدن، روح المكلا، روح يعني كل عن بلاد، صنعاء كل عن بلاد نطب الله، يعني ما شغل ميز، أنا شغلنا يعني محرج، أنا صلنا بالبيت ونخرج نبيع.
4: كم عمرك حاليا؟
5: عمري حوالي 40 أنا أقول. 40 سنة. أيوة.
4: من متى بدأت تشتغل في الحياة؟
5: بالحياكة هذه لي حوالي 20 سنة أنا أقول، يعني وأنا شغلي معاوز، والله أنا معاوز نصنع ونخرج نبيع، هذا شغلنا ما فيش معانا غيره.
4: طيب لو تكلمنا عن أنواع المعاوز، بما أنك بتعمل المعاوز أكيد عندك خبرة في أنواع المعاوز.
5: في خبرة بأنواع المعاوز عندنا خبرة، بس دمرونا بالصيني هذا، ولا الخبرة موجودة يعني ما فيش عندنا كفاءة.
4: طيب كلمني عن انواع المعاوز. كل بعض
5: بيضاني، لحجي، دبعين، مزجات، 9 مزاج، 10 مزاج، بطن 10 مزاج، يعني مهن كثيره. وكم من معاوز نجلس به حوالي اسبوع يشتغلوا من 12 مزاج، عامل يجلس به اسبوع اقل حاجه يشتغلوا، يعني داخل قاعد يخرج يبيعوا ولا
4: ايش النوع هذا اللي بتظل فيه؟
5: تكون 9-10 مزجات يفهموا اللي هو لباس اللي هو عارف الشغله هذه، يعني 9 مزاج هذا 1-2-3-4-5 كذا 15 مزاج، يكون شغله صعيب شغله صعب مره. يعني
4: ايش اغلى انواع المعاوز؟
5: اغلى انواع المعاوز هو اللي هو 15 مزاج اللي قلنا لك، والبيضاني ايوه نعم هذا اللي هو غالي، بس هذا ما تبتاع الا في المحلات، احنا في السوق ما يشلوا مننا الحاجه الرخيص، الغالي ما يشتروش.
4: يعني لما تخرج باشياء غاليه في الشارع ما بيشتروش منك، ايش السبب؟
5: لانه غالي يقتنع يشتري الزبون من المعرض، اما احنا في الشارع اقول لك اشتري حاجه رخيصه، انت تبيع اكيد حاجه رخيص.
4: يعني سبحان الله
5: تقول له ب 50,000 ب 40,000 يقول لك انا هب لك معرض، لما تقول له ب 40,000 50,000 هب لك معرض، اقول لك كيف تبيع حاجه يعني ب 50,000 بالشارع؟ اقول له يا غير طالبين الله ما معناش معارض، معناش حق معرض ايجار ولا معنا ضمار نضمر له معرض، نطلب الله علينا بالحاجات اللي هي رخيصه.
4: يعني الناس اللي ما عندهمش دخل كثير ما بيتوجهوش للمحلات، بيتوجهوا للاشخاص زيكم يعني الباع المتجولين.
5: ايوه المتجول، اما اللي معاه فلوس كثير يدخل المعرض يشتري ب 100,000 80,000 70,000، لكن اللي معه 10,000 15,000 يجي عندنا يشتري رخيص، نكسب 500,000 ريال بعد المعاوز نبيع. انا ما طلبت معك كثير، ولا قمنا طلبت معك كثير ما نقدر نبيع.
4: كيف تعلمت هذا المهنه؟
5: والله هذه عندنا في وصاب كلهم يشتغلوا معاوز، يعني تعلم مع معلمين كذا، تجلس داخل تعلموك خياطه وصناعه وكذا، ورجعنا نشتغل لحالنا نشتري خياط ونصنع لحالنا.
4: بس من اللي علمك في البدايه؟ يعني اول شخص علمك؟
5: علمنا واحد من البلاد، واحد وصابين من اصحابنا بني عمي.
4: كم كان عمرك لما تعلم؟
5: تعلم هو عندنا يتعلموا عادي عمره ما بين 10 سنة 9 سنة 11 12 مقدم بيصنعوا معاوز، لأنه الناس ضباحة ما فيش معاهم أعمال، اللي معاه 3 عيال 4 عيال عندنا يشغلهم مصانع معاوز.
4: أبوك كان يعمل في المعاوز؟
5: أبي لا من أول كان ما فيش، أبي من أول كان ما هلش المعاوز هذه بأيامهم، كانوا يقتربوا السعودية، إحنا لقينا وقت الأمور طايرة، كانوا الأولين كلهم يقتربوا السعودية ما يصنعوش معاوز، بس الآن كل الناس الصغار والكبار عندنا يشتغلوا معاوز. يعني ما فيش عمل غير المعاوز، بس الصيني زاد ضربتهم معناته حطم السوق تماما.
4: بس ايش اللي خلاك تتعلم تعمل المعاوز في سن مبكر يعني وانت صغير؟
5: فاقر ما فيش عمل معانا، ما فيش عمل بدون وظائف، لا اعمال ولا دراسه ولا في عندنا، هذه احنا على العصر الحجري، انت عندنا ما فيش تعليم، احنا براس الجبال بوصاب تعليم عندنا ما فيش مدارس عندنا بالمره، اكثرهم اللي يشتي يتعلم يروح يخرج من البلاد يروح يتعلم، اما عندنا ما فيش تعليم. احنا
4: ليش انتوا في اي مكان؟
5: ها؟
4: في اي مكان في البلاد؟
5: وصاب السافل، وصاب السافل، احنا من وصاب السافل يعني قوير، من قوير احنا يعني القريه حقنا اسمها قوير، هذه القريه حقنا.
4: ما فيش فيها مدارس خالص؟
5: ما فيش عندنا مدرسه، في مدرسه بعيد تنزل من الجبال يشتي الطالب يدرس يوصل هناك وقت الفسحه، لو يشتي ينزل من بيته بينزل وقت الفسحه، يعني بيقدر الناس بنيدوا المدرسه بيوصل المدرسه عندنا. اللي يشتري دروس بعضهم عندنا اللي معاه فلوس اللي معاه مال يخرج يعزل من القريه يروح يتعلم يدرس يسكن مكان ثاني، اما عندنا ما تعلموش ولا في مدارس ولا مره، حتى طريق جابوا لنا طريق الان قدام فتره مخربانه ما صلحوا ولا ما فيش معاه ما حد يوصل بيني ولا حد يقدر يطلع عندنا جبال مره وعيره.
4: حتى لحد الان ما فيش مدارس؟
5: ما فيش لحد الان والله ما في، ما دحين قابلنا دول المدارس كلهم حتى اليوم فاتحين.
4: ليش؟
5: الدنيا تغيرت ما كيف ليش؟ المدارس الان كل التعليم قدول عندنا هشه، مع دروس الانادر اللي معهم مسؤولين اليوم شبعان تجار يروحوا يدرسوا عيالهم مدارس اهليه، ما مدارس ما فيش رواتب
4: يعني خارج المدينه خارج القريه هذه؟
5: خارج القريه يدرسوا الناس الا في تعليم، اما عندنا بالقريه ما فيش الا اللي يخرج يعزل يدرس، اللي يعزل من القريه يروح يدرس يتعلم يكتب.
4: يعني اهل القريه كلهم في وصاب السافل محرومين من الدراسه؟
5: محرومين من المدارس، اكثرهم عندنا بالدائره عندنا قوير هذه محرومين من المدارس، من المشاريع كلها، المستشفيات، يعني من كل المصالح، ما ليش مصالح ما فيش ولا زي ما طرحنا الامام بالنسبه للقريه حقنا، في اماكن زي بني حطام زي بني سلامه ناس يعني في وصاب كبير مش صاير، في ناس مطورين معهم شبعانين معهم مسؤولين بلادهم يصلحوا بلادهم، معنا عندنا كل ناس قرويين ما فيش معهم ولا شيء، هذا ما أكون أقوله.
4: طيب يعني بدأت قلت لي من عمر 9 سنوات، إيش يعني إيش الحافز اللي خلاك تتعلم من 9 سنوات؟
5: حافز تتعلم إنه ما فيش دخل معهم، أقول لك ما فيش معهم أعمال ولا في معهم غير المعاوز،
4: يعني كانت الأسرة محتاجة إنك تشتغل،
5: محتاجة إلى شغل، محتاجين إلى أعمال، محتاجين إلى يعني دخل، ما فيش معهم من يشتغل عليهم، ما فيش أعمال، ما فيش كذا، يتعلم يصنع حتى لو إنه يدخل بيومه 1000 ريال يسدبه مصاريفه ولا يجلس معطل أفضل. يعني شو بيحسن من إن نروح ما فيش أعمال.
2: إيش أبرز الصعوبات اللي واجهتك أول بدأت تتعلم؟
5: والله الصعوبات إنه تعب والشغل هذا، مش إنه سبير تجلس أول نظرك واصل، إذا غلط في المعوز يعني اعتبر المعوز خربان، وتقرع خيوط أول مرة تجلس تعلم تضيع عليك ضمار تستلى وتذا حوالي ما تعلم صنع وما تعلم كذا بدون ما تخرب ضروري تخسر، تخسر مع شرعة خيوط وسرعة، تخسر بضاعة معناته أنه طلع خربانة وأنك متعلم هذا ما تنباع، لما تتعلم ترجع تشتغل تمام.
2: ما فكرتش مثلا أنك تشتغل وتبيع للمحلات؟
5: ما المحلات يشتغل لك ضمار قوي توزع لهم تبيع، ما شارك ضمار تبيع دين وتتخلص، لكن احنا ما فيش معانا ضمار. يا الله تشتغل مصاريفك مصاريفك،
2: يعني ما تقدرش تشتغل عدد كبير؟
5: لا لا عدد كبير ما فيش ضمار، ما فيش منه لك، لا زي الضمار هذا الشيء تبيع للمحلات معك ضمار تكون تصنع ومعك عمال تشتري منهم تحرك توزع.
2: طيب ما فكرتش مثلا تعرض فكرتك على واحد من المحلات انك تشتغل لهم خياطة وهم يوفروا لك كل شيء؟
5: المحلات هم قدم معهم موزعين تجار يوزعوا لهم، على فكرة في معهم تجار يجي يوزعوا لهم بعلو دين وتخلصوهم خلاص، لكن احنا ما تكون ما فيش معاك حتى لو قال لك تشتري بضاعة ما تقدرش تبيع له لانه ما فيش ما يديلكش بيس بنفس الوقت، ما فيش معاك ضمار تدعمه وتنزل البضاعة، هذا هو. واللي معاه فلوس معاه ضمار يشتغل يوزع يبيع جملة المحلات ورجع تخلص، واللي ما فيش معاه فقالوا شاغي اشتغل يخرج يبيع ولا اشتغل له بالإيجار ولا زي كذا، هذه شغلات المعوز كذا.
2: بدأت تعلم حد من أولادك طيب؟
5: ما هذا الآن عادوا صار في الآن واحد يتعلم عادوا بداية عادوا.
2: كم عمره؟
5: عمره 11 يمكن حوالي.
2: بدأت تتعلمه يعني؟
5: أيوه تعلم يصنع معوز الحين عادوا بداية من السنة هذه عادوا على الله.
2: كيف تشوفه تعلم؟
5: هذا بيتعلم بالسنة هذه لأنه دحين في رمضان معطلين اللي علموهم موقفين السنة بعد العيد يعني.
2: طيب أنت مش هو بيدرس؟
5: ما فيش قلنا مدارس عندنا ما حد يدرس عندنا، اللي يشتي يدرس يخرج من القرية عندنا.
2: يعني ابنك عادوا في أولادك في القرية؟
5: في القرية بس نشتي نعزل ما قدرناش لأنه قريب، قلنا نشتي نعزل عشان ندرسهم، هذا الأمور مش سابر الوضع عندنا مش سابر، هذا هو. ما التعليم عندنا ما فيش، أكثرهم ماشيين لا تعليم ولا أميين كلهم.
2: طيب خلال السنة هنا في مأرب يعني ما قدرتش انك تجمع نفسك تجيب اولادك هنا تسكن انت وهم؟
5: ودي احنا نقدر بس عاد الامور ما نقدرش لانه الوضع الايجار ما نقدرش نتحمل ايجار بيت ونتحمل، لانه ما شاء الله معروم، لانه لو قمنا نستاجر بيت 100,000 80,000 ما خارج ما شاطيش، ولا ودي احنا نحن نجلس بمأرب علم عيالنا ونتشتغل، لكن ما تكون إيجار ومصاري وانت شغلك دخلك محدود ما تقدرش، هذا اللي هو كان موجود.
2: كم تخيط مثلا في الشهر معاوز؟
5: والله على حسب، احنا هذه البضاعة اللي نشتغل بسوقي تقدر تقبل اليوم معاوز لأنه تخرج تبيع رخيص، وأما اللي بضاعة غالية هذه ما نشتغل. ليش؟ لأنه ما تقدرش تبيعها في الشارع، نشتغل من البضاعة الرخيصة على بال انه حتى عندنا النسوان يشتغلوا معاوز زي كذا، ترى النسوان عندنا يتعلموا يشتغلوا معاوز اللي ما بيش معايا أسرة ولا في معايا، تعلمت صنعل عشان تشتغل على نفسي.
2: إيش الأنواع المعاوز اللي تقدر يعني إنك تسويها؟
5: أول بداية المقلمات أبو مزجين، وترجع دلدلة ترجع بيضاني، وبعضه يتطور 10 مزجات.
2: إيش أنت الأنواع اللي تقدر تسويها أنت؟
5: نصلح 5 مزاج 4 مزاج 3 مزاج بيضاني نصلح، بس الآن الطلب اللي يمشي معنا إحنا أكثر من البضاعة الرخيص، هذه البضاعة المليح لازم تكون تبتاع للمعرض.
2: بس أقول لك يعني هل تقدر تسوي من المعاوز الغالية هذه اللي وأنواع أخرى غير البيضان؟
5: وفي معانا دعم مثل ليك وفي معه ضمار وعاد يقدر يصلح كيف يقدر يبيع للمحلات ويقدر يجبر يقدر، لكن ما تكون ما
2: يعني لو لقيت مثلا حد يقول لك تعال اشتغل في محلي وأنا بوفر لك كل شيء
5: بأنا اشتغل لو في كذا، لكن ما تكون صاحب المحل معاوز يعني عميل يوزع له يبيع له دين ما أحتاج إنه يدور له عاد المالوش، لانه في معه تاجر يجي ينفذ له بضاعه بعلدين تمشي اموره.
2: طيب تقدر تسوي معاوز غير البيضاني اللحجي وال
5: المزجات الدبعي انواع المعاوز نقدر نصلحها؟ نقدر نصلح كل حاجه المعاوز لو في بس دعم معناته نقدر نسوي كل شيء، لو في خيط ضمار وفي من يدعمك بخيط دينك تقدر تصلح وتخرج تبيع له، هذا اللي شيء دعمه هذا هو.
2: طيب ايش رسالتك للتجار؟ رسالتك للتجار للاشخاص اللي معهم محلات، يعني نصيحتك لهم كيف يتعاملوا معاكم؟
5: انا رسالتي قبل كل حاجه انهم يمنعوا الصيني عشان يد العامله هذه تحطموني. الصيني التوريد هذا ممنوع عشان لان هذه من هنا يعتبر تخدم الشعب. الان حطموا اكثر الناس بقفوا بندوا محلات ما يقدروا يشتغلوا لانه رخيص. وصيني من 8 من 10 يجيبوا من الصين، وحنا عندنا المعاوز يكلف خيط 8000 ما يقدر عاد يبيعه، ما يطلع ايجاره العامل يشتغله.
2: كيف الشغلة الصيني هذا قصدك بيجي؟
5: الصيني شو البضاعة هذه يروح بالصين يطبعوا له نفس البضاعة هذه صيني طبعا.
2: قصدك الـ الـ الخيط ولا
5: الشغل نفسه مكاين ونفسه في الصين؟
2: مكاين
5: على كهرباء آلات،
2: يعني يشتغلوا معاوز في الصين؟
5: ايوه الصين يشتغلوا معاوز، مصانع مليان يستورد بضاعة من الصين الآن. عشان يحطم الشغلة حقنا.
2: معاوز يمنية؟
5: مش هم يردوا إلى اليمن. معاوز صيني يطبعوا طباعة هناك بالصين ويردوا إلى اليمن التجار.
6: بدهم معاوز
5: يسووا نفسهم. بدهم سنبل معقرة يسووا نفسه بضاعة صيني. شغل على الكهرباء. ما هو الشغل يد. هذا اللي حطموا الشغل.
2: وهذا بيسبب لكم يعني؟
5: سبب يعني خسارة كبيرة للعمال واليد العاملة، لأنه عندنا بأصاب بينو عدد سكانه حوالي شقي 3 مليون، يعني كلهم معتمدين على المعاوز ولا في معهم شغله. يعني
2: يشتغلوا كلهم
5: معاوز عندنا في الوصاب، هي طول اليمن كامل. بس اجى الصيني هذا دمرهم، الان اكثرهم جلوز اكثرهم غوروا غور باليد العامله. اما التاجر وقدو تاجر، لكن اليد العامله اللي اشتغل دخل غور مع خارج يشتغل، الا اللي شقرق يبيع مشي حاله. هذا اللي هو الخبر.
2: طيب حصلت لك مواقف في حياتك صعبة؟ اذكر لي أصعب موقف في حياتك كنت يعني كنت تظن أنك ما بتقدر تتجاوز وبعدين تجاوزته.
5: والله كم يا مصاعب وكم يا ما يعني نجلس بعض أوقات
2: في موقف الواحد ما بيقدرش ينساه في حياته.
5: والله كم حد يجي مواقف مواقف. روحنا بعد الحرب كنا بتعاد جلوس هناك، أنا طلعنا لما قال الحرب روحنا معناته ما فيش معانا عمل ولا يبتعوا المعاوز. جلسنا سنة حوالي ما معناش ولا داخل ولا ريال. هذا أكبر مصعب، أكبر موقف معناته كنا بنقول جلوس.
2: طيب وأحسن موقف حصل في حياتك يعني كذا؟
5: مارب تمام إن شاء الله، نقول إنه بيكون خير يعني في عمل كذا في ناس يعني. لا بس
2: يعني أنت متفائل في مارب؟
5: متفائلين في بوم إنه في عمل في عمل. هذا هو والسلام ختام.
2: أعزائنا المستمعين الكرام، كنا مع العم علي صالح. نعم لديه بعض المعاوز التي يقوم ببيعها وخياطتها بيديه. طبعا هو يعرف يخيط أنواع المعاوز، اللحجي، البيضاني، الشحري، والحديدي، ما شاء الله، والحليسي، كل الأنواع يعرف يسويها. يعني من الجميل لو الأيادي العاملة هذه اللي بتسوي وتصنع بيدها وتحك يعني تخيط أفضل أنواع اللبس التراثي أو العادات، أو تحيي عاداتنا وتقاليدنا وتسهر ليالي من أجل أن تحيك هذه القطعة التي يرتديها كثير من اليمنيين. من الجميل لو وجدوا مثل هؤلاء تجار يقومون بإعالة يعني بالاستفادة من عملهم وتشجيعهم وبيع بضاعتهم. نتمنى أن يتفاعل التجار مع مثل هؤلاء الأيادي العاملة. الأعزاء الأكارم، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، مصنع هيلان يقدم جائزة بقيمة 30,000 ريال كدعم لذوي الأعمال الحرة هنا. ألف ألف مبروك، كل عام وأنت بألف خير.
5: آمين آمين. اللهم وفق هذا الإنسان اللي يدعم اليد العاملة ويشجعه بكثر الله خيره وكثر الله من أمثاله اللي يشجع اليد العاملة هذه والمهن. الله يفتح له وتسأل الله التوفيق.
3: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردت الغاصبي

0: بلدي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تخمد نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي.

عرفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشهر.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: سيقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي. أنا الشعب عاتية باقية على الشعب.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.

0: المواطنة. تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: تقدم
3: على ضفاف الإبداع، على ضفاف الإبداع،
2: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
3: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
2: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
3: منى أبو أصبع، وينفذه على الهواء
2: محمد فرج، إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر، وضيفنا اليوم شاعر ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع، يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولاً، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مأرب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

الدواء إلى الروح، ألا وأنت الدواء إلى الروح، فكري قد أزارك من أرض الأشروح، ألا من أرض تعز أنا الدليل بكلي، ألا أنا الدليل بكلي.

0: تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة. بعد السفر سببت لي الحفافة.
1: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة، وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
1: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي.
2: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة، بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب، فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقي أديب ابما، ألا بساقي أديب ابما، شاغسل كفوفك ومليح موحنا. ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت، ألا يا ذا المليح تلفت، رمشك سهام ونظرتك تفلت. ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي. ألا وبعدها مرت من أمامي، ألا مرت من أمامي، قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت، فإيا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: ألا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

الإنسان محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللي

ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي، ألا وما الحلا ما يكفي، إذا لمس يد مريضي يشفي. ألا صوت نغم إذا نطق تكلم، ألا إذا نطق تكلم،

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول على بكر غباش بالخل والبواكر.

الهمام لابس حريري فاتش لا لابس حرير ويفاتش خلى فؤادي من هواهو.

لك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلك، ألا بالحب أنا في دلك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني أحيا على خيالك، ألا أحيا على خيالك، أمانتك لحرمتني وصالك. ألا لفت جنابي منتشي وتبسم، ألا ومنتشي وتبسم، قل لي كلام.

0: فؤاد أضرام، ألا وبالفؤاد أضرام، بمهجتي ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز، نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندك مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها، نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناظرين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناظرين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها ألا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل ألا من مارب الأمجاد والسعادة، ألا الأمجاد والسعادة، حيوا معي شيخ اليمن عرادا. ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة،

ليلي على مارب محصن بابنها العردة على وبابنها العردة وأمنها والجيش والقيادة ألا عبد الملك يحلم بها إماما ألا يحلم بها إماما

ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو جمعتم،

0: خبر ألا ما اشتدخلوش هذا خبر نهائي ألا هذا خبر نهائي وجيشناه للوطن فدائي. وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولا أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلا العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أسأل في عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلا يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعا، بس اللهم منه بلحن آخر، مثلا بلحن القباطي مثلا، أو لحن آخر مثلا ألا رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب، ألا يا راتبي يا مشكلة بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل، ألا والبور مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل، ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك تعود ما عاد شقول لك ارحال.

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعد مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم الذي بلا يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي، دعاها يقلي جميع همي. ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل العبادة. ألا وطاعتك من أجمل العبادة، ألا من أجمل العبادة،

0: الله يحفظك ويحميك، الله ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، الله ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي، وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مأرب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: آلا أم اليمن قلبي عليك تقطع، آلا قلبي عليك تقطع، والعين ترثي حالتك وتدمع. ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع. مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخرج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المول المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، ها الا ان يتردده الاباء والاجيال من جيل الى جيل. يعلم الله اننا كنت انتقل من قريه الى اخرى، ومن مدينه او من عزله الى عزله، ومن مديريه الى مديريه، كي احصل على الناس القدامى مثلا الشيابه، وأجلس كده جنبه وأخذ من زمنه الجميل، وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، وأكتب وأدون لكل واحد. فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كده في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدأ ثاني، صدأ يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية، بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه، يعلم الله أننا
1: الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مأرب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك، وإذا به يتخلف بوعده. ف قلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من من من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما، يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب الفني.
0: يا ريت أنه كان يقول كذا، لأنه بالأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد، رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك، هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحتي فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد أن تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكين كم تقعقع، ألا مسكين كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش، يلا أقدر لقم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل، شا

العراق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في بشيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها على سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة

قد أنذروتي حلاف ألا قد أنذروتي حلاف ويخرقوا مثل الحمار موطاف ألا لملم هدومه ساعته ويعطف ألا وي ساعته ويعطف

0: الليل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل. ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش، ألا دكتور ما لقيناش، نسخة قديم للحمد ما ناسيناش. وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة، والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم. وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء. والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف، والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء، إلى كل شريف إلى كل نظيف. نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ، وشكرا لكل ما ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة، أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي، وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل. ورسالتي أبثها من هنا، وأتمنى أن تصل صداها إلى أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء، ذاق الآن نشتي سلام، نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة. وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف، أقول بلغة التراث بلغة الضباحة: الشعب المنكوب، ألا توحدوا بالأرحم المواطن، ألا بالأرحم المواطن، ويرجعوا لبلدتي المحاسن. ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن، ألا من كثرة الضغائن، نصه قتل

ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبلة

0: تجاري للحب، أنا أصير تجاري للحب، يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب، يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب.
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام، وحرف الراء في الحرب إلى حب، يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم، كنت في الأستوديو، شكرا لك، وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس العالمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. اليمن يدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين. إصابة 9 فلسطينيين في اعتداءات المستعمرين بالضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزندانية. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر أمس الجمعة عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026-2030 والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتبارها مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى ثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. وجدد الاجتماع التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية سواء من خلال المنح الاقتصادية أو دعم الموازنة العامة أو مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن أو التدخلات الإنسانية المختلفة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي أسهمت بصورة حاسمة في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأثنى الاجتماع في هذا السياق على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن والتي مثلت دعما مهما لجهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة من تاريخ البلاد. وأكد الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تسريع التنفيذ ورفع وتيرة الإنجاز وتحسين أداء الأجهزة الإرادية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وإطلاع المواطنين بصورة دورية على ما يتحقق من نتائج. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره الكبير للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية وما تحقق من خطوات إصلاحية مهمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية المعقدة على كافة المستويات. وأكد فخامة الرئيس أهمية البناء على هذا التقدم بمزيد من الجدية والانضباط والإصلاحات الملموسة على أرض الواقع، خائلا أن معيار نجاح أي إصلاح اقتصادي سيظل مرتبطا بقدرته على تحقيق 3 أهداف واضحة هي الانتظام في صرف رواتب الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية واستدامة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. أضاف لهذا ننتظر تقييم دوري للأثر الأولي للإجراءات الإصلاحية المتخذة
وما تحقق فعليا على صعيد تعزيز الموارد العامة ومكافحة الهدر وإغلاق منافذ الفساد ومكافحة التهريب وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما يرسخ ثقة المواطنين والشراكة أو الشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الجارية. واعتبر فخامة الرئيس أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجدداً عمق الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة وحرص الأشقاء على التخفيف من معاناة شعبنا ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وبرامج التعافي التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات. وشدد رئيس مجلس القيادة على الاستيعاب الأمثل لهذه المنحة وربطها بخطة تشغيلية واضحة لتعزيز كفاءة الإنتاج والتحصيل ورفع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات وتحقيق أفضل أثر ممكن على الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أشهر الصيف الحالية مع وضع معالجات مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلاً. وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود للعاصمة المؤقتة عدن ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوريد في المواعيد المحددة. كما أقر الاجتماع مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد البرنامج العالمي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحيى الشعيبي ونائب وزير المالية هاني وهاب. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني برقية عزاء ومؤساة في وفاة الأديب والكاتب الصحفي الكبير سعيد عولقي الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الثقافي والأدبي والصحفي. وأعرب الدكتور الزنداني في البرقية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لرحيل إحدى القامات الثقافية والأدبية البارزة والرواد المؤسسين للمسرح اليمني الحديث والذي تولى عددا من المواقع الثقافية والإدارية المهمة التي ترك خلالها بصمات مؤثرة في مسيرة العمل الثقافي والمؤسسي، منوها بما خلفه الفقيد الراحل من إنتاج أدبي ومسرحي وصحفي ثري وملهم، وعلى رأسها مسرحية تركا والتي شكلت نقلة نوعية في العمل المسرحي الواقعي، مؤكدا أن رحيل سعيد عولقي يمثل خسارة كبيرة لليمن وللوسط الثقافي والأدبي لما مثله من رمز للإبداع والتنوير ولما تركه من إرث فكري وثقافي سيبقى مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من المبدعين والمثقفين. وقدم دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خالص تعزيه وصادق مؤسسته إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه والأسرة الثقافية والأدبية والصحفية اليمنية كفى بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه في فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة وأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتكشف مجددا الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة سواء من خلال الهجمات المباشرة أو عبر أدواته من الجماعات والميليشيات المسلحة العابرة للحدود، بما يقوض جهود التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وشددت على أن أمن المملكة البحرين الشقيقة جزءا لا يتجزأ من أمر واستقرار المنطقة، مجددا تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن سلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإيرانية وردع سلوكياتها التي تهدد أمن المنطقة وسيادتها وتقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة وتعدها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات تكشف مجدداً الطبيعة العدوانية والإرهابية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل مباشر أو من خلال الجماعات والميليشيات المسلحة وأدوات الفوضى العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي ولسلامة الملاحة وإقرارها جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أمن الدولة وسيادتها وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وصلت فرق مشروع مسام لنزع الألغام باليمن جهودها في مديرية ميدي بمحافظة حجة لتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحرب، حيث نجحت منذ بدء عملياتها في انتزاع ما يقارب 10,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت تشكل خطرا مباشرا على السكان. وذكر المكتب الإعلامي لمشروع مسام أن الفرق تمكنت من تطهير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي الملوثة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للمناطق المتضررة وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية. وأشاد المواطنون في ميدي بجهود مشروع مسام واستمرار الأعمال الإنسانية التي ينفذها والتي أسهمت في حماية الأرواح وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، كما يتيح للمواطنين التنقل وممارسة أنشطتهم اليومية بأمان أكبر بعد إزالة المخاطر التي تهدد حياتهم. أصيب 9 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال اعتداء مجموعة من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. تزامن ذلك مع هجوم آخر للمستعمرين على الأراضي الزراعية شمال المدينة. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت اليوم السبت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرارا مادية دون إصابات بشرية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. الرئيس العالمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. اليمن يدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين. إصابة 9 فلسطينيين في اعتداءات المستعمرين بالضفة الغربية. ختم نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي محافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من ريادة الأعمال

0: إلى الاستثمار مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
2: ماما، إيش هذه البطاقة؟
3: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
2: إيش نعمل فيها؟
3: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
2: من وين نجيبها؟
3: من كاك بنك.
2: يعني سهلة؟
3: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
2: طيب ماما، احكي لي.
3: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
4: أهلا وسهلا بكم والسمعين الكرام، ويتجدد معكم اللقاء في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتحدث عن الرافد الأساسي لسير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال وهي البنوك. سنناقش دورها في دعم ريادة الأعمال وما هي أبرز التحديات والمبادرات المتعلقة بالبنوك وربطها بريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة مريم الصلاحي، استشارية في تطوير ريادة الأعمال. مرحبا بكم أستاذة مريم.
5: أهلا وسهلا،
4: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة مريم الصلاحي مرة أخرى، حياكم الله أستاذة.
5: حياكم الله
4: أستاذتي الكريمة. إذا أتينا لتحدث عن الرافد الأساسي للمشاريع ودعمها بالتمويل أو الإرشادات أو التدريب وهي البنوك وريادة الأعمال، فما هي أهمية البنوك ودورها في تمويل ريادة الأعمال أو تمويل رواد الأعمال الناشئين؟
5: السلام عليكم. بداية بالنسبة للبنوك، هي تعتبر مصدر مال، فالمشروع في الأساس يحتاج إلى مال، والأموال لها مصادر كثيرة، من ضمنها المصادر القوية للتمويل هي البنوك، بالذات البنوك الذي فيها جانب التمويل الأصغر، أو يعني المصارف اللي فيها مجال التمويل الأصغر، فهذا لا شك أنه بيعمل دعم كثير للمشاريع، أو دعم كبير للمشاريع الذي تحتاج التمويل. فمهم هنا مسألة البنوك، دورها مهم في هذه المسألة.
4: إذا أتينا للتحدث عن صاحب المشروع، متى يفكر صاحب المشروع أو هناك صاحب منشأة أو مشروع ناشئ أن أتجه إلى التمويل عن طريق البنوك؟ متى أخذ بالحسبان التمويل من البنوك؟ متى يكتسب رائد العمل هذا الوعي بأهمية تمويل البنك وتأثيره لنجاح المشروع وغيره؟
5: التمويل عبر البنك مثل ما قلنا هو زيه زي أي تمويل من أي جهة أخرى. متى يعي أو متى يكتسب أو متى أنه صاحب مشروع يتوجه البنك؟ لما يكون هو مالك قراره، لأنه كثير من أصحاب المشاريع تفضل التمويل المنح اللي تيجي عبر منظمات، ما لا يعي بهذا الأمر، بالعكس مخاطرتها أقل. ولكن لما أنا كصاحب مثلا قدرة وإمكانية وعندي مؤهل أن أنا أفتح مشروع ومتمكن منه، وأعطل نفسي فقط لأجل أنه أنتظر منحة، وأنا في جهة أخرى ممكن توفر للتمويل أنا أتغاضى عنها، هنا يعني مسألة فيها نظر، لأنه مهم أنه صاحب المشروع يكون عنده الثقة في أنه مشروعه ناجح. لأن من أحد عوامل نحن لما ندرب على ريادة الأعمال، من أهم الأمور اللي نطرق لها في البداية اللي هي صفات رائد الأعمال، ومن ضمنها الثقة بالنفس، المخاطرة المحسوبة، القدرة على تسديد الالتزامات، هذه تأهله أنه يأخذ، وبالعكس الطريق أقصر. لما تروح أنت عن تمويل توفر الضمانات اللازمة للبنك، بتوفر السيولة بشكل أسرع وبتنتعش بشكل أكبر. لكن فعليا الوعي المجتمعي ما زال متأثر بأن البنوك هذه بتستغلني بفوائد، بتعمل لي أمور كذا معوقات، بتكون التزام أنا بيأرقني بيخليني خائف، فيتجنب أنه ينعش مشروعه أو أنه ينطلق بمشروعه أو أنه حتى يبدأ بمشروعه، ويفضل أنه يظل يبحث تحصله سنوات معطل نفسه سنوات معطل نفسه وهو يبحث من منظمة لمنظمة، من مؤسسة مؤسسة على تمويل، وهو قادر أنه بقرض واحد ينعش مشروعه وينطلق.
4: برأيك ما هي أبرز التخوفات التي تدعى رائد الأعمال أنه يتخوف من خوض هذه التجربة اللي هي التمويل؟ هل بسبب يمكن الضمانات أو بسبب الوضع في الوضع الحالي؟ ما هي أبرز تلك الأسباب التي تؤدي إلى تخوف رواد الأعمال سواء الناشئين أو غير الناشئين في الأخذ بهذه الخطوة؟
5: التخوف هو يعني يأتي من عنوان البرنامج تبعكم نفسه الوعي. يعني أكبر سبب للتخوف والوعي أنه وعي أنه بتحمل فوائد، بتحمل أشياء، أو أحيانا يكون الواحد فاهم ومستوعب هذا الشيء بس يخاف أنه أو مش يخاف، ما عنده القدرة على توفير الضمانات اللازمة. أوقات يكون هو أساسا مش يعني أحد الأسباب أنه مش واثق بفكرته زي ما ذكرنا سابقا، فهو بيخذ هذه التجربة فمش مستعد أنه يخاطر يأخذ تمويل من البنك وهو ما شف تجربة. يعني فيفضل أنه يأخذ مال شخصي أو تمويل منحة. على ونحن شوفي بقول لك يعني بصراحة أنا اشتغلت مع جهات كثيرة سواء كعمل وظيفي أو كتدريبات أو كاستشارات. مبالغ المنح اللي أعطيت في التمكين الاقتصادي مبالغ مهولة. لكن فعليا من اللي استمر؟ من اللي استمر؟ يعني الجادين هم اللي استمروا. يعني ممكن تقولي من 10% بتحصل 2-3% من 10-3% فقط اللي انطلق، والبقية يعني يبدد المال هذا، إما يبيع الأصول الثابتة اللي حصل عليها من المنحة أو يعطلها أو يستخدمها استخدام شخصي.
4: صحيح.
5: فهنا أهمية تكمن أهمية إنه ما حد بيتقدم ليطلب تمويل إلا هو فعلًا
4: ملم بجميع جوانب.
5: نعم هو قادر. ما حد بيتخوف من مسألة التمويل البنكي إلا عنده هذه الأسباب والتحفظات إنه مش جاد، يعني من أهمها إنه مش جاد. يعني
4: إذا أتينا نتحدث عن بعد المرحلة التي تأتي بعد أخذ هذه الخطوة، ما هي النتائج من ما هي نتائج التمويلات هذه؟ ما هي نتائج التمويلات البنكية سواء للبنوك كتشجيع للبنوك للأخذ والتسهيل لرواد الأعمال؟ ماذا يستفيد البنك؟ ما هي النتائج التي تكون مردودها على البنك، وما هي النتائج التي تكون مردودها على صاحب المشروع نفسه؟ ما هي النتائج التي أحصدها أنا كصاحب مشروع ناشئ اعتمدت في بدايتي على الدعم الذاتي ثم بعد ذلك قررت التوسع وتعلمت اكتسبت خبرات فقررت الخوض بمرحلة التمويل، فما هي النتائج التي تأتي بعد هذه المرحلة؟
5: طيب خليني بداية قبل النتائج إذا سمحتي لي أتطرق لبعض الجزئيات المهمة اللي نحن نبني بناء عليها النقطة تبعك. بداية المهم نفهم أنه المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل أو الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا في أي مجتمعات، وهي الرافد الأساسي والمحرك الأساسي في النمو الاقتصادي ومؤشر على التعافي الاقتصادي، فكل ما زادت زاد يعني التعافي الاقتصادي والحركة المالية. فمن هذه الأهمية ينطلق منها مثلا حكاية خلق فرص عمل، أنك بتخفف بنسبة كبيرة من البطالة، أنك بتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تشجيع المنتج المحلي، تحفيز الابتكار، تشجيع على ريادة الأعمال، خلق وعي يعني في المجال الثقافي والثقافة المالية، تحسين في المساواة الاجتماعية بمعنى أنه بتخف عندك التمايز الطبقي بين الفقراء والأغنياء، بيكون عندك فئة شوية ترتفع كذا في الدخل تبعها وتصبح قادرة أنها تنفق على نفسها بشكل أفضل وبقدرات معيشية أفضل. ففي تجارب كثيرة لدول يعني ركزت على هذا المجال في أنها تنعش أو تقدم التسهيلات للمجال الاقتصادي للمنشآت هذه، وانطلقت بشكل كبير جدا وكان لها دور كبير في نعاش الاقتصاد المحلي، بل بعضها وصل لمرحلة أن تأمين إلى 80 إلى من 40 إلى 80% من الإرادة الاقتصادي من المشاريع الصغيرة.
4: صحيح.
5: من ضمنها تجربة كوريا الجنوبية يعني ركزت بشكل كبير على تطوير الاسم إيزا اللي يسموها المشاريع يعني الصغيرة في التسعينات. وهذا يعني وفرت لها بيئة داعمة متكاملة مثل القروض الميسرة يعني توجهت ناحية البنوك بحيث أن تسهل لهم يعني هي عملية تكاملية في التمويل في البنوك لازم تشرك فيها الدولة مهم يعني
4: يكون في صناديق استثمارية
5: أيوة يعني بحيث أنه فوفروا قروض ميسرة وصلوا مسألة التكنولوجيا وتوفيرها للمشاريع بحيث أنها تمشي بشكل متسارع أكبر. فكانت نتائج هذا الموضوع نتائج كبيرة جدا منها أنه يعني تحولت كوريا أصبحت واحدة من أهم الاقتصادات في العالم وهي اعتمدت فقط على تخيل يعني فقط على الاقتصاد المحلي بالمشاريع هذه اللي هي الناشئة والصغيرة المتوسطة تسمى مشاريع الاسميز. كمان يعني أصبحت المحرك الرئيسي في عملية الابتكار لأنها مشاريع تأتي من أصل المجتمع من الأفكار اللي تعالج مشاكل المجتمع فساهمت في نمو الابتكار الاقتصادي في البلد. والأهم برضه أني أصبحت مشاريع تصديرية يعني انتقلت من مشاريع يعني مجرد مشاريع محلية تغطي الاكتفاء الذاتي إلى مشاريع عندها القدرة التصديرية والإسهام في نمو القطاع الصناعي للخارج. وفي تجارب أخرى في ألمانيا وفي تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخدم ذات الفكرة أهمية المشاريع. نأتي إلى النتائج اللي أنت ذكرتيها اللي خاصة بالبنوك. ما هي النتائج اللي ممكن تسمع عنها توفير توفير رأس المال مهم في أي مشروع زي ما ذكرنا. فالبنك إذا وفر لي المال يعني وفر لي التأسيس للمشروع يعني وهي غالبا بتركز البنوك على التكاليف التشغيلية عفوا مش التشغيلية التكاليف التأسيسية الرأسمالية اللي هي الأصول والمعدات والأجهزة بحيث أنه تغطي لك المحرك الأساسي في المشروع. يعني كيف بتتم كيف الآلية بتتم فيها هذا يعني تحتاج مختص في مجال التمويل في البنوك ممكن تعملوا حلقة كاملة تستضيفوا فيها يفصل لكم الموضوع هذا آلية المعايير الشروط الأمور هذه التوجه مثلا الضمانات المطلوبة في المشاريع. يعني أحيانا يكون في تخوف من المستفيد ويقول لك أنا ما بروحش أقدم على قرض لأنه بيطلبوا مني كذا وكذا وكذا وتكون كلها عبارة عن تكهنات ما هيش حاجة حقيقية. فمجرد ما تروح للبنك تجد أنه في تسهيلات كثيرة وفي أمور ممكن يتجاوزوا عنها إذا شافوا أنك فعلاً جديد. عندك دراسة واضحة وعارف كم بتدخل كم بتخرج يعني أهم شيء هي قوة الدراسة اللي أنت بتقدمها للجهة. وفي جهات تمويلية بتقدم خدمات استشارية يعني ممكن تقول لك اعمل بالنموذج هذا صلح بالنموذج هذا يعني تدلك أنك كيف تقدم بطريقة صحيحة عشان أنك تضمن مسألة التمويل.
4: إذا أتينا للتحدث عن هل هناك أدوار أخرى مثلا ممكن نتوجه لها للبنوك غير جانب التمويل مثلا عالميا نرى أنه هناك مثلا صناديق استثمارية أو كذا هل ممكن أن يكتسب صاحب المشروع الوعي بهذه الأدوار المختلفة للبنوك حول
5: ممتاز. في شيء نحن نسميه الوعي التكنولوجي لأصحاب المشاريع أنه إذا يعني كيف ممكن انه يستفيد مالي كيف كصاحب مشروع من الخدمات البنكيه يعني منها مساله البطائق الائتمانيه البطائق المصرفيه التحويلات البنكيه يعني هذه بتسهل له كثير امور التعاملات. يعني حتى انا شفت الحين في توجه كثير من صاحبات المشاريع الالكترونيه انه خاص كل تعاملها بنكي يعني هذه مساله تسهل لك كثير من الدخله والخرجه والفلوس والنفقات لما تجي تقولي لها روحي جيبي اطرحي الفلوس في المكان الفلاني وانا بستلمها وبتروح ويمكن بتحصلها يمكن ما يعني شغله. فالبنك مجرد انك انت توفر لك حساب بنكي يحول عبره الزبون المبلغ تستلم من عبره وتحول انت برضه هذا يعني هذه تعتبر مهمه جدا غير الأمور الثانية لها علاقة بمسألة الاستيراد والتصدير والجيفيزا كارد وغيرها من البطائق اللي تسهل عملية الأمور هذه. فالواحد صاحب المشروع كرائد أعمال مهم إنه يذهب إلى البنك ويتعرف على الخدمات هذه اللي ممكن تسهل المشروع. وبالمقابل مهم برضو من البنوك المحلية إنها تنشر الثقافة، يكون في معها جانب إسهام في نشر وعي ثقافي يعني في مسألة التمويلات والدعم والأمور،
4: تسويق الخدمات المقدمة.
5: وتسويق الخدمات ما فقط بس أسوق، يعني أشوف إنه حتى في قصور إلى حد ما في تسويق الخدمات البنكية، إني تركز على أمور
4: عملاء خاصة أكثر من إنها رواد مشاريع.
5: نعم، وكمان بتكون في معلومات مبهمة يعني ما هيش واضحة، يعني أنت تطرح لي أمور أنا ما بستوعبهاش كإنسان عادي أو كإنسان صاحب مشروع ما قد عندش الثقافة المالية، لكن لما تبسط للمفاهيم وتوصل لعندي كصاحب مشروع وتفهمني إنه هذا الأمر يعني فقط لو بس الكل بنك عمل له كذا جدولة ينزل إلى الدورات الموجودة ويوضح لها آلية التسهيلات اللي ممكن يقدمها بغض النظر عن التمويل. أنت ذكرت إنه بغض النظر عن التمويل يعني إيش الخدمات، لو بس ذكروا الخدمات الموجودة ممكن هذا يعمل انتعاشة إلكترونية اقتصادية كبيرة في والبنك يستفيد وصاحب المشروع يستفيد، يعني كل طرف مستفيد.
4: إذا أتينا نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه يا أما رواد المشاريع أو البنوك في ظل الوضع الحالي، تقف عائق ما بين التمويل ووصل هذه الحلقة ما بين البنوك ورواد المشاريع في ظل الأوضاع الحالية، كيف يمكن نتغلب عليه وما هي أبرز هذه التحديات؟
5: في تحديات أنا يعني بحكم يعني جلوسي مع بعض الورش في مع أصحاب البنوك استشفيتها منهم إنه في مشاريع تعتبر بالنسبة لهم مخاطرتها عالية وفي مشاريع مخاطرتها قليلة.
4: هل مادياً أو بسبب الفكرة نجاح الفكرة؟
5: في فكرة أيوة، يعني في مسألة اللي عندهم معايير خاصة باسترداد المال وإنه هذه يعني فيها ضمان لاسترداد المال، يعني مثلاً على سبيل المثال هم يتجنبوا التمويل يعني إلا بضمانات عالية جداً في خصوص المشاريع الزراعية لأنه مش مضمون فيها الاسترداد، ممكن يخرب المحصول، ممكن كذا. في مشاريع لا، في رأس المال دوران رأس المال فيها بشكل قوي، يعني يدور رأس المال بشكل متكرر قوي. يعني هذه لما أنا أنشر هذه الثقافة كبنك ولما يروح صاحب المشروع يفهمها من البنك حتى هو ممكن أنه يكيف مشروعه بما يتوافق مع هذه الأمور، يعني ممكن يحصل على قروض دائمة من المشاريع ويكبر مشروعه وما يخاف من مسألة الفوائد اللي بتكون فوائد رمزية، وإذا أنت شغال صاحبة تقدر تغطيها بالراحة وأنت مغمض عيونك، يعني تعمل لها مخصص تسديد قروضه وتحتسبه من ضمن التكاليف، يعني إذا فهم الشغلة صح.
4: أستاذتي الكريمة، رسالة أخيرة تودي أن توجهها لجميع المستمعين، سواء توعية في جانب رواد الأعمال أو كنصائح لجانب البنوك وتمويلهم والتركيز على هذه الفئة لأنها الأساس كما تحدثنا في التدوير وتوسع العملية الاقتصادية والتنمية.
5: الرسالة اللي أوجهها أنا ضمنتها ضمن الحديث وبخصصها بشكل أدق أكبر، إنه مهم إنه أي صاحب مشروع يتعرف على الخدمات البنكية ويعرف إيش الشيء اللي ممكن يتناسب مع مشروعه. إذا هو جاد ممكن يقدم الطلبات الائتمانية المطلوبة منه والضمانات المطلوبة، وهذا أمر بديهي، يعني كثير من الناس تستصعب مسألة إنه إننا أقدم ضمان. طبيعي إنه أي شخص يشتري ضمان حقه، فأنت لازم تقدم له هذا الضمان حتى تثبت له مصداقيتك في أنك راح ترجع، وبالعكس هذا حافز لك كبير أنك تجتهد على مشروعك أكثر على أساس تسدد ما عليك وبنفس الوقت تنعش نفسك. هذه رسالة للمستفيد. رسالة للبنوك أن تطور من أدواتها للوصول إلى المستفيدين، تركز على حملات إعلانية واضحة واقعية تلبي الاحتياج، تفتح آفاق رواد الأعمال إلى الفرص الموجودة لديهم كبنوك، وأنها لا تتجاهل هذه الشريحة وتركز على الشريحة الكبيرة من التجار، لأنه زي ما قلنا من تجارب بلدان سابقة أنه المحرك الأقوى للاقتصاد هي المشاريع المحلية، والنمو الحالي الحاصل في مأرب هي المشاريع الاقتصادية المحلية الصغيرة. فتوجه البنوك هنا يزيدها قوة من ناحية هذه المشاريع، سواء بالتوعية سواء بالتسهيلات سواء بالتأمينات سواء بال يعني المنح، يعني ممكن حتى البنوك تفرض مثلا نسبة منح معينة هي على حسب سياستها الداخلية، تشجيع وتحفيز
4: رواد الأعمال.
5: أي مثلا في تجارب مثلا إنه إذا أخذت مني قرض بمبلغ كذا وأخذت بعده قرضين ممكن يكون الفائدة أقل وهكذا، يعني أقصد ممكن يفكروا بوسائل كثيرة يعني يكون فيها دراسة تسويقية قوية للموضوع ويوصلوا فيها إلى شريحة كبيرة من العملاء
4: إن شاء الله. بهذه الكلمات أستاذتي الكريمة مريم الصلاحية أفدتينا، وإن شاء الله جميع المستمعين تعملهم الف

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو أصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير، صباح رضا، صباح الجمال. في كل صباح جديد تمنحنا الحياة فرصة أخرى لننظر إلى أيامنا بعين مختلفة، وأن نعيد ترتيب أفكارنا ومشاعرنا، وأن نبحث عن السكينة وسط زحام الحياة، وبينما نتمناه وما يتحقق، وبينما ننتظره وما يؤخره القدر. يبقى الرضا واحدا من أعظم المفاتيح التي تمنح القلب طمأنينته وتمنح الروح سلامها. في هذه اللحظات الصباحية نصحبكم مع هذه الكلمات الملهمة بعنوان باب الرضا، باب الحياة. أن تكون إنسانا صابرا يعني أن تدرك أن هناك روحا بداخلك، فيجب أن نطرق الباب قبل أن نبدأ الحديث عن الرضا. تظهر الأبواب كعائق أمام رغباتنا، والحال أن الأبواب ليست عوائق بل هي امتحان لسعي المسافر. نتساءل كثيرا حول ما خلف الباب والرغبة التي بداخلنا تأخذنا إلى أمامه غير اللائق، وتفقد الباب إن كان مقفلا أم لا، اللص يتفقده إن كان متينا أم لا، أما المسافر فيضع أطراف أصابعه أمام الباب خوفا من أن يخدش أي مكان. فإن ترك يونس عليه السلام قومه مغاضبا من عدم استجابتهم لدعوته، خرج ليبحث عن قوم آخرين يدعوهم دون استئذان من ربه جل وعلا، فالتقمه الحوت فأدرك خطأه ونادى في الظلمات بالمنجيات بإذن ربه، فرجع لقومه فوجدهم مسلمين. الشاهد أن لم يفتح الباب يجب أن نصبر على العتبة. يقال أن العتبة رمز التواضع والفقر، ومقام المسافر الذي يطلب العلم بهذا الحال هو العتبة، وهذا الباب هو مفهوم الرضا. الوقوف أمام العتبة يعني أن تؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أي أن تصبح راضيا، ليس أن تطلب المقابل من ربك متجحفا ولا أن تستعجل العطاء، ولكنه يتعلق بوصفه. فالرضا مقام مرتفع يقال للإنسان الذي يعرف نفسه ويدرك الجوهرة التي في أصله والغاية من خلقه. أما الذي يدرك أصله فلا يرى فرقا بين من هم في نفس جنسه وبين باقي الكائنات. فنحن بشر نمتلك باختبار صعب، ما دمنا في دار الابتلاء يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا، وما سوى ذلك هو باب الرضا. وفي الختام أعزائي المستمعين، يبقى الرضا منحة عظيمة لا تقاس بما نملك بل بما نشعر به في أعماقنا. فليس كل من نال ما أراد سعيدا، وليس كل من تأخر عنه ما أراد شقيا. فالسعادة الحقيقية أعزائي المستمعين أن نؤدي ما علينا ونسعى بصدق، ثم نطمئن إلى ما يختاره الله لنا. فنبدأ هذا اليوم بقلوب راضية وأرواح مطمئنة، ولنتذكر دائما أن بعض الأبواب قد تتأخر في الفتح، لكنها لا تغلق أمام من أحسن الطرق وصبر على العتبة ووثق بحكمة الله. إذن أعزائي المستمعين، صباحكم رضا وصباحكم سعادة وجمال. في حلقة اليوم سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. كونوا معنا.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها أن السعادة مفيدة لصحتك عزيزي المستمع. في بداية الأمر الشعور بالسعادة شعور رائع ومفيد لصحتك، فالأشخاص السعداء والمتفائلين غالبا يتمتعون بصحة أفضل من المتشائمين، لكن كيف نعثر على مزيد من الفرح في حياتنا؟ وسنتحدث في هذه الفقرة عن بعض الاقتراحات البسيطة التي تجعل أيامك أكثر سعادة. فأولا ركز على الإيجابيات. عندما ننظر إلى الجوانب الجميلة في حياتنا فإننا نمنح أنفسنا فرصة للشعور بالرضا والامتنان، خصص مثلا دقيقتين يوميا للتفكير في النعم والأمور الإيجابية التي تحيط بك.
1: نعم يا عزيزي المستمع، كذلك احتفل بنجاحاتك حتى لو كانت صغيرة، فكل خطوة إلى الأمام تستحق التقدير، فالنجاحات الصغيرة هي التي تصنع الإنجازات الكبيرة مع مرور الوقت. كذلك لا تقصر حياتك على العمل، العمل جزء مهم من الحياة لكنه ليس الحياة كلها، فخصص وقتا للهوايات والأنشطة التي تحبها، فهي تجدد الطاقة وتمنحك شعورا بالمتعة.
0: وأيضا كن مبدعا، فالإبداع ليس حكرا على الفنانين، فالرسام أو الكتابة أو العزف أو أي نشاط إبداعي يساعد على تحسين المزاج ويمنح شعورا بالسعادة. وكذلك تقبل وجود الخلاف، من الطبيعي أن تختلف الآراء بين الناس، فتقبل الاختلافات أو الاختلاف والتعامل معه بهدوء يساعد على بناء علاقات أكثر راحة واستقرار.
1: نعم عزيزي المستمع، كذلك اعمل ما تحب، فعندما تمارس عملا تحبه يصبح العطاء أسهل ويزداد شعورك بالرضا والإنجاز. كذلك عش اللحظة الحالية، لا تدع التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل يحرمكم متعة الحاضر.
0: لديكم أهدافا مختلفة، فالتجارب الجديدة تكسر الروتين وتمنح الحياة حيوية ومتعة أكبر.
1: نعم كذلك عزيزي المستمع، اقبل نفسك وكن أنت، ولا تجعل قيمتك مرتبطة برضا الآخرين، فتقبل الذات والثقة بالنفس من أهم مفاتيح السعادة. أيضا لا تقارن نفسك بمن حولك، فلكل إنسان رحلته الخاصة وظروفه المختلفة، لذا ركزوا على تطوير أنفسكم أعزائي المستمعين بدلا من مقارنة حياتكم بحياة الآخرين.
0: وأيضا توقفوا عن القلق، فالقلق الزائد يستهلك طاقاتنا ويمنعنا من الاستمتاع بالحياة. ركزوا على ما تستطيعون فعله بدلا من الانشغال بما قد يحدث.
1: وكذلك من الأمور المهمة جدا أن يتم الخروج مع أناس سعداء، فالأشخاص الإيجابيون ينقلون طاقتهم لمن حولهم، ولذلك فإن الصحبة الطيبة تساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. كذلك اقضي بعض الوقت في الطبيعة مع الجلوس أو الجلوس بين الأشجار أو قرب البحر إذا وجده في أي مكان طبيعي، يمنح النفس هدوءا ويخفف من ضغوط الحياة اليومية.
0: في الختام، السعادة ليست أمرا ننتظره، بل عادة نبنيها من خلال تفاصيل صغيرة نمارسها كل يوم، وكل خطوة إيجابية مهمة بدأت بسيطة أو ربما قد تكون بسيطة في أعين

قلنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا للتنمية الذاتية، وحديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الاكتئاب ما بين ترددات طاقاتنا الأربع وفي خضام الحياة وبين أطياف مسؤولياتها وما طغى عليها من مادية بحتة. أصبح من الطبيعي جدا أن نمر في حالات اكتئاب أو نوبات متفاوتة منها بين الحين والآخر، لذلك يجب أن نقف على أسباب الاكتئاب وطرق الوقاية منه ومكافحته، إذ أن الحالة النفسية للإنسان قد تكون المسبب الأول والرئيسي لأمراض جسدية مستعصية التي تلازمه طيلة حياته، فيصبح تعايشه معها أمرا واقعا كمرض السكري أو الضغط أو حتى المعدة ولو غصنا فيه، إذ أن عدم شحن أي جانب من هذه الطاقات قد يحصل أو حصول الإنسان على القدر الكافي من الممكن سيؤدي إلى قصور في الجوانب الأخرى، وهنا يكمن سبب ما نحس به أحيانا من ضيق مفاجئ ونفسية متعبة أو مكتئبة أو جسد هزيل مرهق بلا

0: جهود أو جهود مبذول قد يبذلها الإنسان في حياته اليومية.
1: نعم أعزائي المستمعين، علينا دائما أن نتذكر أننا لسنا في الجنة، فنحن في دنيا بها ما بها من صعاب وتحديات، وبشر يخالفوننا التفكير والطباع، فعلينا أن نمتلك من العلم والمهارة ما يكفينا لنبقى أقوياء، لا نسلم رايتنا لظرف أو ندخل دائرة الإحباط والعجز. كذلك أعزائي المستمعين، علينا أن ننغمس في الحياة وننسى أن لأنفسنا علينا حقا، وأن كل سوء يحدث لنا وكل هم يلم بنا ما هو إلا نتاج تقصيرنا بحق أنفسنا وسوء إدارتنا لاحتياجاتنا واهتمامنا بجانب منها دون الآخر، ونحافظ على توازن ما بين طاقاتنا الأربع ونشحنها باستمرار بما يكفي لتبقى الحياة بحلوها ومرها. كذلك أقدم لكم ولنفسي بعض النصائح، ففي جانب العقل علينا أن نهتم بتغذيته كما نغذي الجسد بالطعام والشراب، نغذيه بقراءة المفيد والإطلاع الجديد من المهارات الحياتية والاستمرار في طلب العلم ومواكبته.
0: ونحن نكتئب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء نحبه مثلا أو يعطيها قليلا أو قيلولا من التعب الذي قد مررنا به. وفي الجانب الجسدي علينا أن نهتم بصحتنا، فنعطيها قسطا كافيا من الراحة ولا نبالغ في إجهادها من أجل عمل يدار علينا مالا أو يدر علينا مالا أكثر فننفقه فيما بعد علاجه. وعلينا أن نخصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية في العقل السليم في الجسم السليم. وفي المجال العاطفي علينا أن نقوي علاقاتنا مع أفراد أسرتنا أصدقائنا ونهتم بهم ونعبر عن حبنا لهم ونقضي أوقاتا جميلة معهم ليظل رصيدنا في بنك عواطفنا ممتلئا. كما علينا أن نكون متسامحين معهم ونبذل في عطاء لهم فنشعرهم بالسعادة تفوق ذلك العطاء. وفليكن يوم أي واحد منا صحيا لابد أن يمر بهذه الجوانب والمحطات الأربع ليقدر على البذل والعطاء لنفسه ولعائلته فمجتمعه. احرصوا دائما على التجديد حتى في أبسط الأمور، فقد يكون لها أثر كبير، فسبع دقائق من المشق قد تغير أو تغيرك من تعكير مزاجك مثلا، وحديثك مع صديقك المفضل قد يكون بمثابة جلسة لطبيب نفسي، واستغفارك وتسبيحك يخلق رضا واطمئنانية ويطفي نار غضبك.
1: نعم أعزائي المستمعين، باختصار شديد نحن نكتب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء تحبه أو نعطيها قيلولة من التعب أو نأخذها في فسعة سماوية ولو لبضع وقت نستقطعه عنوة من أيامنا المثقلة بالعباء. فالضغط يولد الانفجار، وما ينفجر في الإنسان ليس من السهل إصلاحه، فكونوا منصفين بحق أنفسكم واضبطوا ترددات احتياجاتكم جيدا، تماما كما تضبطون تردد محطة إذاعية بدقة، أي غذوا عقولكم كأجسادكم ولا تنسوا عواطفكم وأرواحكم، كونوا لأنفسكم كل شيء، كونوا أطباءها ولا تنسوا أنكم مستأمنون عليها من الله. أيضا أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب بالمهندس صدام القرضي الذي سيطلعنا على آخر نتائج أو ما سوزع من الغاز اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله مهندس.
1: تجتزع الغاز الوكالة اليوم هذا الخميس، والذين سوف يتم التحميل لهم وتم التحميل لبعضهم إلى وقتك هذا، وهو كالتالي: علي محمد الأمير 250 نجمع المدينة، وليد محمد بارع 250 نجمع المدينة، علي مبارك مسبح 150 سنة الجلال الوادي، صالح سعيد دركم 180 مفرق السد المدينة، علي محمد شاعة 80 محطة الخير المدينة، علي حسن شاعة 60 حي الشركة المدينة، صالح علي فلاح 70 حي الشركة المدينة، عبد الله بن سعود 80 المطار المدينة، علي أحمد الأحرق 70 حي الشركة المدينة، علي أحمد كوير 70 الفاو المدينة، عبد الله بن صالح بسبة 80 الخشعة شوال الوادي، حسن بن عامر حصيان 70 مطب عذبان المدينة، بشير عبد الله الشفيري 250 الكولة الوادي، عبد الله علي ربيع غريب 220 الروضة المدينة، عزيز ربيع علي غريب 80 الروضة المدينة، عماد أحمد عبد الله 150 الروضة المدينة، زياد طه البحري 150 مطاعم المدينة، مبارك أحمد عاطف 150 الجبينة المدينة، ناصر أحمد زياد 50 الروضة المدينة، محمد الأزرق 120 الروضة المدينة، قيس محمد الأزرق 80 الروضة المدينة، حسن محمد بارع 150 الروضة المدينة، جلال هادي بارع 80 محطة الخير المدينة، نازعين حجة 180 كلية المجتمع المدينة، رشيد عبد الواحد 50 الجبينة المدينة، ماجد قاسم الورقي 80 الجبينة المدينة، جابر بن علي قريح 70 الحانية شبوان الوادي، حسن بن عبد الله قريح 80 شبوان القريح الوادي، محمد بن ناصر جابر 100 مفرق حريب، عبيد طاهر زبين 80 الحصون الجلال الوادي، عبد الله حمد العجي 50 حي الشركة المدينة، علي سعيد المثنى 70 جو العبر آل مثنى المدينة، عبد الله محمد الجلال 60 حي الشركة المدينة، عبد الله محسن حشوان 70 الروضة المدينة، عبد العزيز الدعوز 80 المغاوير المدينة، ثنيان مجاهد عبود 150 آل عبود المدينة، نبيل قايد العوبلي 60 الصمدة الوادي، مهدي محمد الدرنة 150 الروضة المدينة، عبد الصمد الردماني 70 البقايل المدينة، صلاح حسين هدنة 150 الأربعين المدينة، صالح أحمد حزام 70 المنين المدينة، صالح بن سالم سودة 150 سوق بن عبود المدينة، طارق حسن المحويتي 50 أرميلة المدينة، محمد حسن البرطي 70 الروضة المدينة، معين علي عايض 50 السويد المدينة، علي جغمان 150 المسيل الوادي، محمد بن ناصر قربان 80 المسيل ألف جيح الوادي، سعيد صالح دركم 80 مفرق السد المدينة، هادي مبخوت النجار 50 الروضة المدينة، عبد ناجي إسماعيل 80 الروضة المدينة، محمد علي منيف 50 الجبينة 50 الجبينة المدينة، حنين محمد مقلة 80 السويد المدينة، ناجي علي سعيد غريب 50 الخشعة الغريب الوادي، بدر بشار عبد الهادي أنعم 70 الروضة المدينة، إسامة علي ناصر حيدر 70 مارب القديم المدينة، فريد محمد ابن حيدر 60 محطة شقمان المدينة، هاني زبون بسيلة 60 مفرق مارب القديم المدينة، جميل عبد حسين 120 خسيف المدينة، مثيل دماج الشرعبي 80 خط المطار المدينة، طالع عامر الحمجري 80 الجبينة المدينة، إجمالي أسطوانات الموزعة اليوم أنا هذا 5850 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك يا أخ صدام القرضي على هذه الإحصائيات وعلى هذه الأرقام. أعزائي المستمعين، أخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقتنا من برنامج قهوة مأربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الاعزاء مع فقرتنا الاجتماعيه، وفي حديث هذه الفقره سنتحدث فيها عن دراسه تكشف كيف يشعر الناس بالسعاده عند وجود الاطفال. في بداية الأمر، عند رؤية الطفل الصغير يسترجع الآباء والأمهات الذي كبر أو كبر أبناؤهم ذكريات جميلة تضيف شعورا بالسرور والحنين للماضي. لكن مشاعر التعلق بالصغار يحس بها أيضا أولئك الذين لم يسبق لهم الإنجاب. وفي تقرير نشره موقع بيبي جاجا الأمريكي، تقول الكاتبة إلتشي أن أغلب الناس يحبون ملاعبة الأطفال وحمل الرضع بين أيديهم ويشعرون بسعادة عند رؤية ابتساماتهم. لماذا يحدث هذا الأمر؟ وما سبب السعادة التي يشعر بها الكبار عند ملاعبة الصغار؟
1: نعم أعزائي المستمعين، ووفقا لموقع CNBC نشرت مؤخرا دراسة كانت تهدف إلى معرفة مدى سعادة الآباء والأمهات بالمقارنة مع

0: لم يسبق لهم إنجاب الأطفال. ووجدت الدراسة أن هناك ارتفاعا حادا في مستويات السعادة لدى الوالدين عقب ولادة الطفل مباشرة، لكنها عادة تعود إلى معادلتها الطبيعية بعد حوالي عام. كما خلصت الدراسة إلى أن الآباء يشعرون بقدر من السعادة اليومية مع الأطفال، لكنهم يواجهون أيضا ضغوطا يومية أكبر ممن ليس لديهم أطفال.
1: وأيضا فتشير الكاتبة إلى أن الكثير من أسرار هذه الظاهرة ما زالت عقيد الدراسة إلى اليوم، لكن هناك تفسيرا كيميائي للمشاعر الإيجابية المتعلقة بوجود الأطفال. ويوضح موقع بيزنس إنسيد راي أن الأقارب والأصدقاء المقربين.
0: نعم تسنيم، ويعتقد العلماء أن الدماغ يفرز عند وجود الأطفال حولنا مادة أخرى هي الأكسيتوسين، التي يطلق عليها هرمون الحب لأنها المسؤولة عن مشاعر الحب والألفة في قلب الإنسان. كذلك الإحساس بالبراءة وفقا لموقع فيليبيز يتعلق الكبار بالأطفال لأسباب مختلفة، وتلك الأسباب هي التي تجعلهم سعداء بملاعبة الصغار. إلى الحيلة يجعل ذلك كل هموم الدنيا تصغر في عينيه ويمنحه إحساسا بالقوة والسعادة كما تقول الكاتبة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن كبسولة زمنية لم تمسكها يد. ماذا كشف حطام سفينة ظل محفوظا لأكثر من قرنين في أعماق مضيق سكاغيك بين النرويج والدنمارك؟ عثر على شاحنة بحرية توصف بأنها الأفضل حفظا من نوعها في شمال أوروبا داخل حطام سفينة تجارية من القرن 18 ظلت في قاع البحر لقرون بعيدة عن تدخل البشر.
1: وقالت مديرة التراث الثقافي النرويجية أن حطام السفينة التي لم يكشف بعد عن اسمها عثر عليه على عمق يقارب 600 متر قبالة الساحل الجنوبي للنرويج في مضيق سكاغيراك بوساطة غواص نرويجي يملك شركة الإنقاذ البحري قبل أن يتولى علماء الآثار دراسة الموقع والشحنة.
0: وتضم الشحنة مجموعة كبيرة من الخزف والبورسلان، ويعتقد أن جزءا كبيرا منها قادم من الصين، وبينها أواني بيضاء وزرقاء مرصوصة بإحكام إلى جانب كؤوس وأثريات ومنسوجات، فضلا عن شحنات من القمح وصناديق يرجع إلى أنها كانت مخصصة لحمل شاي.

0: وتعد مديرية التراث الثقافي النرويجية هذه الشحنة أفضل شحنة محفوظة من نوعها عثر عليها في شمال أوروبا. في ضوء عمق موقع الغرق وبعده عن وبعده عن السواحل ومناطق النهب، وهو ما ساعد في بقاء أجزاء واسعة منها بحالة استثنائية. وتشير المديرة إلى أن إحدى الثدييات المكتشفة قد تكون من منشأ ألماني أو إنجليزي، كما عثر على قطعة قرميد تحمل ختم مصنع لوبيك لقرميد في شمال ألمانيا، وهو المصنع الذي عمل من القرن الخامس عشر حتى عام 1772، بينما ينسجم زمنيا مع تقدير تاريخ غرق السفينة.
1: ووصف وزير المناخ والبيئة النرويجية بأن استكشاف واستثناء ذو قيمة علمية كبيرة، مضيفا أنه يبرهن على تقدم مهم في تقنية علم الأثار تحت الماء وعلى قدرة الباحثين إلى الوصول إلى حطام عميق دون إتلاف محتوياته. وأما عن مديرة مؤسسة التاريخ الثقافي النرويجي فأشارت إلى أن حطام السفينة القريبة من الساحل غالبا ما تكون مدمرة أو منهوبة، في حين أن دراسة شحنة السفينة في عرض البحر وعلى هذا العمق تتيح لنا نظريا النظر إلى كبسولة زمنية لم تمس.
0: نعم، ترى الجهات المعنية أن هذه الشحنة قد تساعد الباحثين على فهم جوانب من حركة التجارة والسلع المتداولة خلال القرن الثامن عشر، في وقت ما زالت فيه أعمال البحث والتوثيق مستمرة، بينما يؤكد علماء الآثار أنهم يعثرون على أشياء جديدة باستمرار داخل الحطام. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات لحلقة اليوم.
1: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيه عن ثغرة بشات جي بي تي تكشف عن بيانات وتفتح أبوابا أمام القرصنة، كيف ذلك؟
0: أثر مجموعة من الباحثين على ثغرة في أنظمة شات جي بي تي تفتح الباب أمام هجمات التصيد الاحتيالي عبر استخدام هجمات حقن الأوامر الخبيثة في النظام واستغلال ميزة تلخيص صفحات الإنترنت. ووفق تقرير موقع The Hacker News التقني الأمريكي، وتعتمد الثغرة بشكل أساسي على ثقة شات جي بي تي المسبقة في الملفات التي تأتي بامتداد مارك دوان، وهو امتداد جديد من الملفات يمكن أن يحمل الروابط والصور ويستطيع الذكاء الاصطناعي التعرف عليه وقراءته.
1: ويقوم النموذج بعرض أي روابط أو صور موجودة في هذا الامتداد إذ تم تضمينه بصفحات الإنترنت وطلب المستخدم تلخيص الصفحة بشكل مباشر. وقد أطلق الباحثون في شركة برايز موس كايتور الأمريكية عليها اسم تصيد شات جي بي تي. ويفيد تقرير موقع البريطاني أن الثغرة تحدث لأن شات جي بي تي لا يستطيع التفريق بين المحتوى الذي قام بتوليده والمحتوى المحقن داخل صفحة الإنترنت بنية خبيثة، وبالتالي يقوم بعرض كل هذا المحتوى عند تلخيص الصفحة. ومن جانبها لم تقم أوبن إي آي أي رد أو توضيح حول الثغرة وإن كانت قادرة على إصلاحها أم لا.
0: ويتوقع الباحث الأمني في شركة بريزمو أندي أحمدي في تصريحه لموقع ذا ريجستر إلى أن تكون الثغرة حكرا على شات جي بي تي أو أنها نتيجة خطأ برمجي فيه، بل يرى أنها قد تمتد لمجموعة من الأدوات الأخرى بسبب ارتباطها بآلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. وأوضح أحمد أن نماذج الذكاء الاصطناعي الآن تطورت بشكل جعلها أشبه بأنظمة التشغيل والتصفحات، وبالتالي يمكن العثور على ثغرات وابتكار ثغرات برمجية مباشرة فيها.
1: أما عن كيف تعمل الثغرة، فتنتمي هذه الثغرة إلى فئة هجمات حقن الأوامر في نموذج الذكاء الاصطناعي، وهي هجمات تعتمد على إخفاء مجموعة من الأوامر الخبيثة في الصفحات ثم توجيهها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتكشف عن بيانات المستخدم. وفي هذه الحالة تقوم الثغرة بالكشف عن عنوان اي بي الخاص بالمستخدم ومجموعة من البيانات الأخرى المتعلقة بها مثل روابط النطاق وموقع المستخدم وحاسوبه الذي يستخدمه أي بيانات أخرى داخلية تتم مشاركتها مع النموذج. وتتضمن الأوامر أيضا آلية لإرسال الردود والمعلومات مباشرة إلى المهاجم بشكل خفي وذلك حتى بعدما يتمكن من استخدامها لاحقا.
0: ويؤكد أحمدي أن الهجوم يمثل خطرا

0: مركبا على أمر المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي. فبينما تعد نقطة الخطورة الأولى من النموذج هي مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدم مع المهاجمين، فإنه توجد نقطة خطورة أخرى وهي عبر إظهار روابط خبيثة أو أكواد استجابة سريعة. وفي تلك الحالة يقوم المستخدم بالضغط على الرابط من هاتفه أو مسح كود الاستجابة السريعة، مما يتيح للمهاجم الاستيلاء على هاتف المستخدم والقيام بما يرغب به. وتمثل هذه الخطورة آلية أولية للهجوم، أي أنها الباب الذي يتيح للمهاجم القيام بما يرغب به داخل جهاز الضحية، خاصة وإن قام الضحية بمسح أكواد الاستجابة السريعة الخبيثة أو الضغط على أي رابط خارجي داخل الأجهزة. وختم أحمد حديثه بالإشارة إلى خطورة هجمات حقن الأوامر خاصة، وأنها تتعلق بقدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وليس ثغرات يمكن إغلاقها بشكل برمجي.
1: إذا مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا، ومن فقراتنا المنوعة وصلنا إلى ختامها. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو أصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر، ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

الطوائل الروح ألا وانت الدوائل الروح فكري قد أزارك من أرض الأشروح ألا من أرض تعز أنا الدليل بكلي ألا أنا الدليل بكلي

0: تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة. بعد السفر سببت لي الحفافة.
1: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة، وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
1: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي.
2: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة، بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب، فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب ماء، ألا بساقيا ديب ماء،

المليحي تلفيت الا يا ذا المليحي تلفيت رمشك سهام ونظرتك تفلت الا اذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي ألا مرت من أمامي قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: لقلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

الغائب. ألا هذا قمر في الأرض مليح وجذاب. ألا

ألا إذا نطق كالدر وإنتي بسام، ألا كالدر وإنتي بسام، يضيء من تحت اللي

ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي، ألا وما الحلا ما يكفي.

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول على بكر غباش بالخل والبواكر.

القوام لابس حريري فاتش لا لابس حريري فاتش خلى فؤادي من هواه عطش ألا والحسن منه والجمال يرضى ألا والجمال يرضى أشعار

0: معك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلاك، ألا بالحب أنا في دلاك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني أحيا على خيالك، ألا أحيا على خيالك، أمانتك لحرمتني وصالك. ألا لفت جنابي منتشي وتبسم، ألا ومنتشي وتبسم، قل لي كلام من غير ما تكلم. ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرام، ألا وبالفؤاد أضرام، بمهجتي ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف، ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت هذا
1: هي
0: المجال. موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز، نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندكم مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها، نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن، فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناظرين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناظرين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها: ألا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: ألا من مارب الأمجاد والسعادة، ألا الأمجد والسعادة، حيوا معي شيخ اليمن عرادا، ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة

ليلي على مارب محصن بابنها العردة على ويب ابنها العردة وأمنها والجيش والقيادة على عبد الملك يحلم بها إماما ألا يحلم بها إماما

ويا ابليس الا ويا لعين ويا ابليس ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس الا مش تدخلوش ما ريب ولو قامعتم

ممغوس ملقطين نقائل. ألا لو ترجع الذرة تسحب قواطع

0: وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولا أشكرك على هذه الكلمات الجميلة، وفعلا العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أشي أسأل فيه عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلا يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعا، بس اللهم أنه بلحن آخر، مثلا بلحن القباطي مثلا، أو لحن آخر مثلا ألا رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي، لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب.

الأحال جايبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبر مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك تعود ما عاد شقول لك ارحال.

لك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق، يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق، وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق، هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر، كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر،

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم الذي بلا يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي، دعاءها يقلي جميع همي. ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل العبادة. ألا وطاعتك من أجمل العبادة،

0: انا واسال الهي يحفظك ويحميك، انا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير اللهم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: آلا أمي اليمن قلبي عليك تيق الطاع، آلا قلبي عليك تيق الطاع، والعين ترثي حالتك وتدمع. ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع. مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور، كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، إلا أن يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل. يعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى، ومن مدينة أو من عزلة إلى عزلة، ومن مديرية إلى مديرية، كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، وأجلس كده جنبه وأخذ من زمنه الجميل، وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، وأكتب وأدون لكل واحد. فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كده في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى. فصراحة التراث الجميل له صدى ثاني، صدى يدخل إلى القلب مباشرة، لأنه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية، بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم
1: جميل. أنت من محبي الشعر
0: هذه، يعلم الله
1: أننا الشعبي،
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل،
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله، وأقولها من هنا من إذاعة مارب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني ويتعاون معك. أنا ما أشيش منه ماديا، أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك، وإذا به يتخلف بوعده. ف قلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من من من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبله؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب
0: يا ريت الفني. أنه كان يقول كذا، لأنه بالأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لا بد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد أن تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكين كم تقعقع، ألا مسكين كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش يلا أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق، رسالة

الرجل الغامتات قار حق الناس يقتل. على يمن سعيد كل الطرق مغلق، على كل الطرق مغلق، والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في شيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا، والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها على سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة.

أنذروتي حلاف، ألا قد أنذروتي حلاف، ويخرقوا مثل الحمار موطف. ألا لملم هدومه ساعته ويعطف،

0: ليلي ألا بالحنك والحكمة من الأوائل ألا الحكمة من الأوائل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش ألا دكتور ما لقيناش نسخة قديم للحمد ما نسيناش. وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة، والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم. وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء. والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف، والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء، إلى كل شريف إلى كل نظيف. نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ، وشكرا لكل ما ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة، أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي، وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل. ورسالتي أبثها من هنا، وأتمنى أن تصل صداها إلى أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء، ذاق الآن نشتي سلام، نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة. وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف، أقول بلغة التراث بلغة الضباحة: الشعب المنكوب، ألا توحدوا بالأرحم المواطن، ألا بالأرحم المواطن ويرجعوا لبلدتي المحاسن، ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن، ألا من كثرة الضغائن نصه قتل

لم تصر ميم. ألاح السلاح تصر ميم، نصير نضرب لك سلامي تعظيم. ألا سوق السلاح يصبح سلامي للناس، ألا يصبح سلامي للناس.

0: ألا والقنبلة نون يطير ويحذف ألا نون يطير ويحذف تصير قبلة بل جبيني والكف ألا تجاري حرب صير تجاري للحب ألا صير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم، كنت في الأستوديو، شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: من يبى الحكم باسمنا النبي خبى ظهر أننا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أبدأ بذكرك يا عظيم الشأن يا واحد أحد.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أشرق

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدله في حق ربه ومع أصحابه ومع نسائه، بل وحتى مع أعدائه. لقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، ولم يظلم أحدا. إنه عدل من بعثه الله ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليخرج الناس من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان. إنه عدل من أقسم أن يطبق العدل مع أبنائه إنهم فرطوا في حق الله. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه عدل من قام بالعدل بين الناس جميعا، فلم يظلم أحدا،

مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ثم أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إنه عدل من أخبرنا وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أيها المستمعون الكرام، عدل النبي صلى الله عليه وسلم في حق ربه، فقام بمقام العبودية لله كما ينبغي، يقوم على خدمة أهله حتى إذا جاء وقت الصلاة مضى وكأنه لا يعرفهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في حياته إلا ليلة واحدة أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر، فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس. ما تخلف صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة إلا في مرض الموت، تنام عينه وقلبه يقظان متعلق بربه، يتابع الصيام في الأيام الحارة وهو على سفر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. كان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال، وبين أنه صلى الله عليه وسلم ليس كأمته، فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ويختلي صلى الله عليه وسلم بربه في ظلمات الليالي، مناجيا ربه باكيا من خشيته، منتصبا قائما حتى تتورم قدماه. ثبت في صحيح ابن حبان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قال: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه بكى قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة أكثر من 40 ركعة، منها الفرائض 17 ركعة. وعدل صلى الله عليه وسلم مع الناس، وقف عليه الصلاة والسلام في بدر بين الصفوف يعدلها بقضيب في يده، فمر بسواد بن غزية حليف بن النجار وهو خارج من الصف، فضربه بالقضيب في بطنه وقال: استقم يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثت بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى من الجهاد، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك، فدعا له بخير. وفي عام الفتح، لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام تعلوه السكينة عزيزا منتصرا، دخل صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام، ثم أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: سيدنا عثمان بن طلحة فدعي له فقال: هاك مفاتيحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ولما ارتفع السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الناس منه أن يحدد الأسعار، خاف أن يقع ظلم على التجار فيبخسهم أموالهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. ومن روائع عدله عليه الصلاة والسلام أنه نفح أحد الناس في غزوة حنين بسوط في يده، فأعطاه النبي 80 نعجة بهذه الضربة. فعن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفحني نفحة بسوط في يده وقال: بسم الله، أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله. قال: فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة، فخذها بها. أيها المستمعون الكرام، وعدل صلى الله عليه وسلم مع أهله ونسائه، ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. بل وعدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، قام عليه الصلاة والسلام بالعدل حتى مع من ناصبوه العداء وأرادوا حبسه وأخرجوه من بلده مكة وحاولوا قتله، لكنه ما انتقم لنفسه قط صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا أن ينتهك شيء من حرمات الله. فعن أبي حدرد أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن يغنمنا الله شيئا فأرجع فأقضيه. قال: أعطه حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة، ثم قال: اشتري مني هذه البردة. فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها فقالت: هادونك هذا البرد عليها. طرحته عليه. ووصى النبي بالمعاهدين في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى، وحذر من ظلمهم. ففي سنن أبي داود بسند صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. مستمعي الأكارم، لقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره حتى في قضائه، فمن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء ما جاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها المستمعون الكرام، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل، فعلمنا أن نتقي الله ونعدل بين أولادنا، وأن لا نخص أحدا من أبنائنا بشيء دون الآخر، لأن هذا من الظلم والجور، وأن لا نحرم النساء والضعفة من الميراث الذي هو حق لهم. وعلمنا أن من قضى بين الناس لا بد أن يعدل، وتوعد من ظلم الناس وأكل حقوقهم واستباح دماءهم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين النساء، أما المودة القلبية فهذا لا يملكه أحد. وعلمنا أن نتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر لنا إراده وتهيأ عداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5. 89.5.